سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعار ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير.

0: يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن عماد.

اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزول الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. يا الله، اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود والركع السجود الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وأنك تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان،

0: اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في بشري ونورا في دمي ونورا في عظامي يا الله. اللهم أعظم لي نورا واعطني نورا واجعل لي نورا. سبحانك يا رب، سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان الله يا أكرم الأكرمين يا رب يا رب.
1: يا رب.
2: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
1: يا رب.
2: برنامج من إخراج حسن عماد.

ماذا جرى لكم؟ هل جننتم؟ الطعام وفير والماء من حولكم، فلماذا القتال؟ لا تكونوا كالوحوش المفترسة التي انقرضت بسبب حماقتها وإصرارها على القتال وسفك الدماء. نعم، كانت هناك قبلكم وقبل أن يهبط سيدنا آدم على سطح الأرض وحوش عظيمة الحجم صغيرة العقل. هل أحكي لكم عنهم؟ حسنا، اجلسوا في سلام. أولا، لن أحكي إلا إذا تصفيتم وجلستم إلى جوار

0: إخوانكم. كانت على الأرض قبل ملايين السنين وحوش ضخمة، منها التنانين والديناصورات. كان الواحد منها في حجم الجبل الشاهق، ولكن بلا عقل ولا تمييز. وكانت الأرض تتهيأ لاستقبال كائن جديد هو الإنسان. كانت الملائكة تتحدث عنه بدهشة وحب، واشتعلت الغيرة داخل وحوش الأرض من الزائر الجديد. لا أحد يدري ماذا أصابها، حتى اشتعلت بغضب هائل واندفعت تتقاتل وتسفك الدماء. أبيدت عشرات الأنواع ونجا الأقوى منها، لكن النوع الناجي لم يجد طعاما على الأرض. لم يكن أمامها إلا أن تنزل إلى الماء بحثاً عن طعام. أصبحت وحوش الأرض قديماً هي حيتان البحر وسادته وأكبر مخلوقاته. وتناسلت الحيتان عن طريق الولادة باعتبارها حيوانات ثديية وليست مجرد أسماك. ثم حدثت معجزة لأحد الحيتان مع نبي من أنبياء الله. لنبدأ حكاية ذلك الحوت من أولها، منذ أن كان طفلا رضيعا.
1: إنه أمر يستغرق وقتا أكثر مما يجب. متى ينتهي عنبر من الرضاعة؟
2: أنت تعرف يا حبيبي، يجب أن يتم 6 أشهر كاملة في الرضاعة حتى ينمو بشكل طبيعي ويصبح وحشا من وحوش البحار.
3: أبي، هل يمكنني أن أسألك سؤالا؟
1: اسأل يا عنبر.
3: لم أرك تبتسم أبدا، وكذلك أمي، لماذا لا تبتسم الحيتان؟
1: اخرس، كيف تجرب؟ هل تبتسم أعتى وحوش البحر؟
4: إنه لا يقصد.
1: خير للوحش أن يموت صغيرا بدلا من أن يعيش ضعيفا وجبانا.
2: صدقني، سوف يكون وحشا عظيما، وغدا سيتعلم منك كل شيء. سأعود لإرضاعه.
1: بل دعيه يجرب البحث عن طعامه.
3: لماذا غابت أمي؟ إنني جوعان وأشعر بالوحدة. هل تريدون اللعب معي؟ ما هذا؟ لماذا يبتعد عني الجميع؟ ما هذه اللعبة؟ السباحة في دوائر؟ أنتم تؤلمونني جدا، توقفوا أرجوكم. النجدة، أمي، النجدة، إنني أموت.
4: لا تخف يا حبيبي، لا تخف، لقد ابتعدوا. لماذا لم تقاومهم؟ كيف تركتهم يأكلون قطعة من ذيلك؟ كيف؟
3: أنا آسف يا أمي.
4: قد لا ينفع الأسف في المرة القادمة.
1: ما هذا؟ هل كانت هناك معركة مع الأسماك الصغيرة؟
4: لقد تعرض وليدنا لهجوم من أسماك القرش.
1: وكيف تصرف الوحش الصغير؟
4: لقد تصرف الوحش الصغير كأي وحش صغير.
1: أرى أنهم قد نالوا قطعة من ذيلك، ولكنها قطعة صغيرة على أي حال. يبدو أنك قد أحسنت تأديبه.
4: إنه شجاع كأبيه.
1: غدا آخذه معي ليتعلم كل شيء عن حياة الحيتان. هنا ساحة التدريب. سبطاً أعيروني أذانكم. أعرف أنكم جميعاً تحنون إلى المياه الدافئة والاسترقاء على الماء مثل جزر عائمة، لكن اعلموا أنكم وحوش البحر وسادته. هل أنتم جاهزون لضرب الماء بذيولكم؟ هيا انطلقوا الآن لنبدأ بأكثركم وحشية.
3: هل أقفز أولاً أم أضرب الماء؟
1: اقفز أولاً أيها الغبي، اقفز أولاً. أنت تقفز مثل أسماك القرش البائسة، بل مثل كلاب البحر المضحكة. أريد قفزة ملكية، قفزة ملكية مثل هذه. هذا دورك الآن. ليست هي القفزة المطلوبة، إنك لم تسمعني شيئا. لقد أسمحتني تمهيدة سمكة مريضة بائسة. أين صوتك يا وحش؟ أعد المحاولة.
5: أبي، أبي، معذرة، أقصد أستاذي، انظر إلى تلك الألواح الخشبية العائمة، هل يمكنني أن أتدرب على ضربها بديلي؟
1: لا يا ابني، إياك أن تفعل. هذه الألواح الصغيرة تحمل أخطر أعدائنا، الإنسان.
5: وما وجه خطورته؟ إن حجمه لا يزيد عن ندبة صغيرة في ذيل المشوه.
1: هذا المخلوق الذي رأيته على البعد كندبة في ذيلك هو أخطر المخلوقات على الإطلاق. هل لاحظت رأسه؟
5: نعم، فما وجه العجب؟
1: يكمن سر قوته في رأسه المغطى.
5: يا أبي، إن أصغر أسنان العاجية أكبر من رأس الإنسان.
1: أسنانك بارزة ورأسه مغطى، أنت قوي لا تخفي قوتك، بينما هو ضعيف يخفي قوته. لن تعرف أبدا من أين تأتيك ضربة الإنسان. لم يقل لنا أي حوت قتيل كيف قتلوه أو بأي أداة سحبوه نحوه، ولا كيف مزقوا جسده قطعا صغيرة.

0: لقد كبرتم الآن وعليكم بالتدريبات الصعبة. صراع الحيتان من أجل القيادة. نحن لا نستخدم الرأس إلا في الصراع مع الحوت المنافس. الذيل يستخدم في محاربة أسماك القرش أو سفن الإنسان.
1: كيف حال التدريب للصغار؟
0: وما شأنك أنت؟ إنهم يتعلمون دروسهم على أفضل وجه.
1: وهل تفيد هذه الدروس في شيء؟
0: لا تعجبني طريقتك في الكلام. لا تنسى أنني سيد هذه البحار ووحشها الأول رقم واحد.
1: هذا رأيك وحدك، أما أنا فأراك حوتا مجنونا يشغل وقته بما لا يفيد.
0: أنت تريد القتال إذن؟
1: أنت تعرف قانون البحر، لا يحكمنا إلا الأقوى.
0: متى تريد القتال؟
1: الآن.
2: أعلنوا الحوت الأسود سيدا جديدا للبحار.
3: كفاك قتالا يا بني، يجب أن ترتاح قليلا، إن والدك يتوق لرؤيتك.
4: السلام عليكم يا أبي.
0: وعليكم السلام يا بني.
4: كيف حال الحوت الكبير؟
0: يا بني، لم يعد كبيرا الآن، لقد ثقلت عظامه وبدأ فمه يذوق طعم العنبر.
4: ماذا يعني ذلك؟
0: العنبر يا بني عطر يخرج من أفواهنا عندما نقترب من الموت. الموت بدأ الموت يغزو والدك.
4: ستشهد قريبا أيها الحوت العظيم، تاج المياه ينتقل لابنك.
0: بني، إني أراك في نفس قوة الحوت الأسود. قطعت سيرته، لماذا لا تصارعه الآن؟
4: لا يا أبي، لا أريد نصرا عاديا، أريد تفوقا ساحقا.
5: ماذا تفعل يا عنبر؟
4: هذا ليس شأنك.
5: لماذا تضرب جبل الجليد برأسك؟
4: كنت أسأل نفسي كيف يهزم الإنسان الضعيف الحوت القوي، ورأيت الموجة يلطم الصخور مرة تلو الأخرى حتى يذيبها. إن الاستمرار في التدريب والصبر يؤديان إلى قوة هائلة.
5: أنا لا أفهم شيئا.
4: كنت أتوقع ذلك. أبي، ماذا حدث؟
0: إنه ما أخبرتك به يا بني، الكائن ذو الرأس المغطى. لم أدري من أين جاءت كل هذه الحرام. لقد أفلت من شباكهم. لكي أموت هنا بينكم.
1: أنت المخطئ أيها الحوت المسن، ما كان يجب أن تقترب من سفن الإنسان. يبدو أنك قد هرمت وأصابك الخرف.
4: تعلم كيف تخاطب الأكبر منك أيها الحوت القبيح.
1: إلى من تتحدث يا فتى؟
4: إلى الغبي الذي يعتقد أنه سيد البحار.
1: هل جننت؟ كيف تجرؤ؟
4: أرى يا أبي أنها اللحظة المناسبة لتراني أعتلي قمم الأمواج.
5: ألن تحتفل بتنصيبك سيداً على الأمواج؟
4: هذه السفينة أنوارها أكثر من المعتاد، هي هدفي إذن. شيء غريب، لا أجد في نفسي رغبة في تحطيم السفينة، بل فقط لمراقبتها. أشعر كأن قوة خارجية تتحكم في حركتي وفي تفكيري، كأنني مقبل على مهمة خطيرة، لا أدري ما هي. ترى ما الذي يحدث لي؟
6: كان سيدنا يونس عليه السلام قد أصابه اليأس من عدم إيمان أهل مدين، فقرر أن يسير غاضبا ويسافر إلى بلدة أخرى، وركب إحدى السفن.
7: انزلوا القلوع، العاصفة شديدة، صارت العاصفة في غير وقتها.
8: خففوا أحمال السفينة،
9: لابد أن معنا رجلا خاطئا ثارت بسببه العاصفة.
8: وما العمل؟
10: نجري القرعة على الركاب، ومن يخرج اسمه نلقيه في البحر.
9: هذا هو السهم.
10: يونس بن متى؟
8: عجبا، إنه رجل صالح، فلنكرر المحاولة.
10: يونس بن متى مرة ثانية؟
9: نعطيه فرصة أخيرة.
10: يونس بن متى،
8: لم يبق أمامنا سوى أن نحمله ونلقيه في البحر.
6: ألقى البحارة النبي الكريم في البحر، وكان صاحبنا الحوت ينتظر، ففتح فمه الكبير وغاب يونس داخل جوفه. لقد غربت الشمس وحان وقت نومكم، غدا بإذن الله أكمل لكم قصة حوت يونس.

0: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: مع مدرسة تمتد جذورها في القرآن وتتفرع أغصانها في نهج أهل البيت عليهم السلام، نلتقي مع عميد المنبر المعتدل الشيخ الدكتور أحمد الوائلي لنستمع إلى صوت يجمع بين العقل والروح ويقدم فهما واعيا للدين وأخلاقا تصلح الإنسان وفكرا يضيء الطريق. يأتيكم البرنامج كل يوم جمعة عند العاشرة صباحاً.

عبدٍ له صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد

الآية الكريمة تناولت هذا المشعر المعظم الكعبة الشريفة. طبيعة الحال الكعبة ترتبط بمشاعرنا وبتاريخنا وبحضارتنا ارتباط مباشر، ترتبط ارتباط مباشر. الواقع كيف؟ يعني احنا نعرف ان صوت الاذان انطلق من الكعبة المعظمة، ورسالة التوحيد انطلقت من الكعبة، وجذور ديننا وجذور عقيدتنا انطلقت من هذا البيت الكريم المعظم. ولهذا حظيت الكعبة بأمور لم يحظ بها بلد آخر أو مكان آخر. يعني لاحظ أن الله عز وجل أولا كرمها فجعل مشاعر المسلمين تلتقي عندها صباح مساء في اليوم 5 مرات، مشاعرهم ووجوههم تتوجه إليها وقلوبهم تهفو إليها. هاي ناحية. الناحية الثانية أعطاها مزايا، مثلا من هذه المزايا أنه لا يمكن أن يصاد فيها ولا يمكن أن يعضد شجرها. زين، يعني الحرمة انبسطت حتى على الحيوان اللي في داخلها، لا يشع المسلم أن يهيج الحيوان في داخلها. طيب، ولا يعضد شجرها، لا يدخلها الكافر ولا يدفن بها، لا يسمح إلا بالدخول، نعم، ولا يدفن بها. زين، بعد نلاحظ أن من قتل فيها خطأ تغلظ عليه الكفارة، مو مثل سائر الأماكن. زين، من مزاياها بعد التي امتازت بها أنه لا يخرج المستأمن منها. إذا واحد دخل وهو مرتكب جريمة ومستأمن فيها، طلب الأمان في داخلها، لا يخرج. شاكوا تفصيل عند الفقهاء أنه يضيقون عليه بالطعام والشراب إلى أن يضايق ويطلع، يا الله ذاك الوقت يقيمون عليه شيء من الحد مثلا، وإلا في داخلها ما حد يهيجه. والحقيقة أن تعرض، قد يقول لي واحد أن تاريخ المسلمين يعني مو كل احترام للكعبة، نعرف أنه سووا قضايا بالكعبة هواية، يعني نلاحظ أن الدماء سالت بالكعبة، عبد الله بن الزبير قتل في داخلها، في داخل المسجد الحرام كانت دماء تسيل من جراحة، وكان يقرأ هذا البيت: ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدماء. زين، وحدث القتال في قلب الكعبة. في واقع الأمر الكعبة لها حرمتها، يعني هذا المستأمن فيها لا يهاج، بعد لا يدخلها إلا محرم. زين، حتى لو قدر أن تعمد عدم الإحرام، زين، أو جهل ويريد الحاج أو يريد العمرة أو يريد دخول مكة وما أحرم، شو يسوي في مثل هالحالة؟ فقهاء يقولون المسألة لها 4 حالات. الحالة الأولى أن يقدر يرجع إلى الميقات يحرم من الميقات، يطلع ويروح يحرم من الميقات ويعود مرة، لا ولا ما يقدر يحرم من الميقات، يعني الوقت ما يتسع له، يحرم من أدنى الحل، يطلع إلى أدنى الحل يحرم مرة، ما يقدر حتى من أدنى الحل يحرم من مكانه، مكانه سواء كان داخل مكة يحرم منه أو خارج مكة أفرض في أطرافها أم يحرم من عنده. زين، وتفاصيل موجودة كثيرة في الإحرام، بس يتعين عليه ألا يدخل إلى مكة إلا وهو محرم. وإن كان إذا واحد يعني نشي الإحرام وطب إلى مكة وأجرى كل أمور الحج
نعم كل شعارات الحج كملها وطلع يصح حجه حج صح، لأنه النسيان طبعا سبب من أسباب رفع الحكم عنه. المهم أعود إلى الموضوع أن الكعبة لا يدخل إليها إلا محرم احتراما لها ولحرمتها. بعد من مزاياها أنه يضاعف الأجر في الصلاة بمسجدها الكريم أكثر من غيرها، يعني الصلاة في بيت الله عز وجل يتضاعف فيها الأجر وكذا الواحد بكذا عدد. نعم كل ذلك من مزاياها. بعد مزايا يذكرون لها الفقهاء مزايا متعددة، أنا أردت مجرد الإشارة للإشعار بأن هذا البيت بإضافته إلى الله عز وجل أخذ هذه العظمة. فالكعبة في واقع الأمر هي المنطقة التي تلتقي حولها مشاعر المسلمين، المقصد الذي تهفو إليه قلوب المسلمين. وقد ورد أن الحجر يبعث يوم القيامة ليشهد لمن استلمه بحق وصدق. فعلا فعلا الحجر، نعم الروايات تقول أنه يشهد لمن استلمه بحق وصدق. ومو بس هاي، باقي مناسك الحج تلقى كل منسك تترتب عليه آثار كبيرة. من جملة الآثار التي تترتب أن من الذنوب ذنوبا لا يغفرها إلا الوقوف بعرفة. اتصور هذه كلها تتجمع في هالمنطقة الحرام اللي هي ملتقى مشاعر المسلمين كما أسلفت. طيب خلينا نرجع للآية الكريمة. الآية تعتبر من آيات الأحكام، خلينا نشوف شنو مضامينها. أولا إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، هذول كأن كفرهم يدفعهم إلى الصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام. هنشوف شلون يتوفى، يعني شنو تصورنا للصد شلون. يعني مثلا رأي أن الصد أنه منعوا النبي صلى الله عليه وآله في أيام الحديبية، ما خلوه يحج، منعوه هو وأصحابه صدوه. وبعد بالإضافة إلى هذا سووا منعوا المسلمين من سلوك سبيل الله. شلون يعني منعوا المسلمين من سلوك سبيل الله؟ ما كان يخلون واحد يطلع يلتحق بالنبي صلى الله عليه وآله للهجرة، إذا أراد يطلع يلحقوه ويرجعوه. نعم كانوا يرجعوه، يعني يعتبروا رهينة عندهم، أشير عندهم. كانت تلاحق قريش المسلمين، والرواد الأوائل من المسلمين تعرضوا إلى أنماط من العذاب في سبيل محاولتهم الخروج. كانوا يطلع يريد يطلع بالليل الظلماء، وإذا ظفرت به قريش تشبعه ألما وعذابا. فكان الواحد من عندهم يعني يا دوبك يحصل له درب شوية ويقدر يلتحق برسول الله صلى الله عليه وآله. خو ذول اللي هاجروا وتعرضوا إلى أنماط من العذاب، تعرضوا. حتى بنت النبي ما سلمت زينب، لحقها هبار روعها بالرمح حتى أسقطت جنينها. فذول صدوا المسلمين عن اللحاق بالنبي، صدوا عن سبيل الله. بعد أكو بالأيام المتأخرة من يلتحق بهم لكن بشكل آخر. شنو الشكل الآخر؟ يعني أكو نمط من الناس هالأيام، يعني ذول اللي عنده يفترض في نفسه أن حديث، أن هذا متقدم وأن متطور، يقول ما تفهموني أنتو شنو هالأموال الطائلة اللي تصرفوها، هالطريق البعيد، هالمشاكل اللي جاي تتحملوها، المصائب رايح والله منا لهناك. يعني شو الله فوق في كل مكان، ها ويلبسها هالثوب. أنا الله في كل مكان انقطع إلى ترايح منك ملتمس لك حجر، شنو يعني شي ضر شي ينفع الحجر، ها ليش ما تتجه إلى ربك وأنت في مكانك؟ شنو معنى هذا؟ شنو فلسفة هذا؟ طبعا هاي مغالطة. الحج به فلسفة من أروع ما يكون. أول هذه الأشياء إحنا ما عرفناها وحد، وإلا الله عز وجل وضع به أهداف رائعة.
احنا ما متنبهين للاهداف. يعني مثلا على سبيل المثال انت وين تقدر تلقى مؤتمر عام مثل هذا المؤتمر؟ تدش قد الدول الان تبذل اموال طائله وتقدم تذاكر سفر وتقدم ضيافه وتضع تسهيلات حتى تجمع الى 200 واحد، بينما انت ملاحظ هالملايين هاي اللي تجي طوعا وتخسر اموال وتلتقي. تعرف هذا موسم من اروع المواسم لتبادل الاراء. يعني شكثر جميل انه اذا صار موسم الحج يجتمع علماء المذاهب ويقعدوا لهم كل سنة قاعدة 5 دقائق يغسلون أدران، يغسلون الأدران الموجودة بالصدور. بيش مطلوبة هالألف مليون مسلم من أجل 200 واحد معذبين؟ ليش؟ ها؟ ليش ما يقولوا تعال اقعد يا أخي اقعد تفاهم وياي واتفاهم وياك؟ ها؟ أنا أشوف إيدي علينا موجوع على منبع على مستند شرعي أو لا؟ شوية اغسلوا هذه الأدران هذه الأحقاد فليتقارب بعضكم مع البعض الآخر رفقا بالمسلمين. الآن الأمم شعوب بكاملها جاي تتحد اجتماعيا وأخلاقيا واقتصاديا، وإحنا ما عندنا مصلحة إلا أن يمزق بعضنا بعضا. ليش؟ هذا موسم من أروع المواسم. اللواء الذي رفعه رسول الله صلى الله عليه وآله ليوحد الناس تحته نفس اللواء باقي. القرآن بين ظهرانينا اللي يصيح إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم. اتأمل هذا ما يزال النداء، نداء القرآن ونداء النبي. تيجي يقول لا أنتوا هذا ما تحشوه بإخلاص، تحشوه من منطلق ضعف. يا أخي أرجوك الميزات المطنيها خذها، خذها للميزات الدنيا يقول خذها ما لدها. أنا مو منطلق ضعف، ما يعنيني أنت وجودك أو لا وجودك، لا والله، لكن من منطلق لا إله إلا الله، هذا المنطلق اللي يدفعنا. المهم أن الله عز وجل وضع في الكعبة هذا الهدف، هدف توحيد المسلمين. ذاك التمزق اللي كان شائد بالمنطقة إجا النبي ذوب تحت لواء لا إله إلا الله. الهدف الثاني يطلع المسلم على ما عند المسلم، شوفه متجه إلى قبلة واحدة، يقرأ قرآن واحد، يعبد ربا واحد. الهدف الثالث أن الإنسان يستحضر بالوقوف على هذه الأماكن أشباح وصور وأطياف الماضي حتى تعود في ذهنه كأنها مجسمة. شلون؟ أرجوك أنا لما أوقف على الشهداء أحد أوقف وأذكر الواقعة وأشوف القراع اللي كان بين لا إله إلا الله وبين الكفر، هذا يملأني ثقة واعتجاز بماضي وبحضارتي. أنا لما أقف أشوف هالبلد اليابس اللي كله رمل جائع وانطلق منه الغنى للعالم، يعني أمن فقر تحولت إلى الغنى أغنى الدنيا، البلد اللي بعث للدنيا الهدى والأخلاق، جمعهم بعد فرقة وحدهم بعد تمزق، أغناهم بعد فقر، علمهم بعد جهل. أنا ويعتز بها الحضارة، هاي حضارة ضخمة. إذا وقفت أنا عليها على هالآثار تبعث في نفسي الاعتزاز بما في هذه المنطقة. عشرات الأهداف. أنا مو رايح التمس لي يعني بس أحجار، لا لا، هذا غلطان اللي يروح. ليشهدوا منافع لهم، تصور المنافع، منافع ضخمة اقتصادية واجتماعية وأخلاقية. بس هذا طبعا مو فاهم. نرجع للآية، الآية تقول إن الذين كفروا، هذول لما ما عنده إيمان وما عنده التفات أو تفهم لواقع هذه الشعيرة، هذا يصد عن سبيل الله، لأن هذا مو ضايق حلاوة الإيمان، كافر من ناحية، من ناحية ثانية القيم اللي موجودة بالحج لعله هذا ما يؤمن بها أبدا. يعني لا تروح بعيد، يعني الآن أنت لما تجي لك إلى واحد تلقاه بالسوق تقول له يا أخي شو تعال شوية دعوف التهلة هالربع ساعة اللي تقضيها بالسوق ولو تربح لك دينارين، تعال شوية اقعد بالمسجد وذوق حلاوة المسجد.
ذوق سماع القرآن وشرح القرآن وذوق طعم الإسلام. روح أنا دا اشتري خبز اشتري لحم حصل لي دينارين في الوقت موجودة متصور مو موجودة. أكو عندنا نمط من الناس من النوع أبدا ما يعرف هذا يهم التحصيل، أما شنو غذاء الروح ما يعرفه، يعرف جسم بس غذي له جسمه، هذا هو اشبع له غرايزه. يعني عند الإنسان معدة، الإنسان معدة وجسد الواقع ما المرء إلا معدة وغريزة وسواهما أكذوبة وتصنع. هذا النمط من التفكير موجود، هذا أصلا ما يعقل حلاوة الإيمان. هو يعرف أن من تدخل إلى الكعبة المشرفة خصوص أوقات الصلاة رب المغرب شوف نفسك شلون تطلع وأنت مفعم بالروح في الواقع، يعني منظر لا ينسى. بس هذا مو دايق حلاوته. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، زين عرفنا أن الصد منعوا المسلمين عن اللحاق بالنبي، منعوا النبي من أن يؤدي فريضة الحاج، ولذلك يعبر القرآن الكريم عنه بالصد، زين. ثم انتقلت الآية إلى معنى انتبه له، الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. شنو معنى هذا؟ هنا اكو عندنا عند الفقهاء قسمين، يعني كل فقهاء المسلمين، يعني فقهاء المذاهب كلها بما فيهم الإمامية، عندهم ان المسجد الحرام ياهو، يعني اللي يعبر عنه المسجد الحرام هل هو المنطقة كلها، يعني البيت الحرام مكة؟ يو لا، المسجد بصورة خاصة. ليش؟ تدري هذا النزاع ايش يترتب عليه؟ هذا النزاع اللي يقول ان المقصود به المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء، اللي يقول مقصود به البلدة، يعني عنده ان ما يجوز كراء بيوت مكة ولا تملكها. نبه لي، يعني مكة لا تملك بيوتها ولا يجوز يكروها بالكراء، يعني ما يجوز ايجارها. ليش؟ لان الآية صريحة، يستند إلى هاي الآية وإلى روايات بأن هذا كله للمسلمين، ولذلك كانوا يعبرون عن بيوت مكة بالشوائب. شنو معنى الشوائب؟ ما يخلوا لها باب، إذا إجا واحد ودخل يلزم صاحب البيت أن يضيفه، نبه لي، أن يضيفه ولا يأخذ عليه كراء ولا أجور. وهذا رأي مو يعني لأشخاص، لا العاديين، لا لا، هذا رأي عمر، رأي مالك ابن أنس، رأي عبد الله بن عباس، هذا الرأي، يعني عليه جماعة من الصحابة وعليه جماعة من التابعين والفقهاء ومن فقهاء الإمامية أيضا. قسم هذا قسم يميل إلى هذا الرأي، أن جميع دور مكة لا تملك ولا تكرى لأنها للناس سواء العاكف فيها والباد، فليس لأحد أن يمنع أحدا. إذا إجا وأكو مكان يبقى السبق، واحد يسبق إلى المكان يأخذ. هذا اللي يقول أن المقصود بالبيت الحرام يعني البلدة، وعند دليل آخر ماكو، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والحال الإسراء ما كان من المسجد، كان من بيت أمهاني، وكو رواية محل آخر معناه هذا يطلق على البلدة كلها. أكو أدلة أخرى بالروايات أيضا تطلق المسجد الحرام على البلدة بكاملها. فإيش يصبح عندنا؟ يصبح عندنا أن دور مكة لا تكرى ولا تباع، لا تملك، لأنها للناس سواء العاكف فيها والباد، زين. رأي قابل لا، أن المقصود بالمسجد الحرام المسجد فقط، وأنه للناس سواء يعني بالصلاة بالعبادة، أن ما أكو واحد إلى حق هو أفرض من أهل مكة أن يمنع واحد يقول له أنا من أهل مكة أنا مقدم عليك أصلي، لا لا، يطب ماي من على بليل ولا بنهار ولا بحالة من الحالات من حق أن يدخل يمارس عبادته ويؤدي عبادته كما يريد. نعم، ليس لأحد أن يمنع أحدا من إقامة شعائره الإسلامية في داخل المسجد. وهذا رأي
يميل إلى أيضا جماعة من فقهاء المذاهب الإسلامية على اختلافهم. إذن عدنا علماء المذاهب على قسمين، قسم يقول البيت الحرام يعني البلدة، وقسم يقول لا المسجد. هذول منين منطلقين؟ منين منطلقين؟ من فتح مكة. نبهلي، فتح مكة، هل أن مكة فتحت عنوى أم أنها فتحت صلحا؟ نبه، يعني دول اللي يقولون أنها فتحت عنوى يقول لك ما يفتح عنوى يبقى لباقي المسلمين، لكل المسلمين اللي كان منهم موجود واللي يجي بعد ذلك، ما زال مفتوحة عنوى، دخلوا إلى فتحوها عنوى. واللي يقول لا فتحت صلحا، قسم يقول لا ما فتحت عنوى، فتحت صلحا يقول هاي تبقى على ملك أهلها، تظل على ملك أهلها، ومن حقهم أن يشتروها ويأجروها. ويستدل بفعل الصحابة، يقول عمر اشترى دار صفوان ب4000 درهم سواها سجن. طبعا ما يشتري دار إلا دار لا بيع إلا في ملك، يعني إذا ما لها مالك ما يمكن يشتريها من غير مالك، اشتراها من معناه يملك. وكذلك نجي إلى بعض الآيات، نشوف الآيات تضيف الديار إلهم، يعني تضيف الديار لأهلها من بيوتهم، تضيف الدار إلى أصحابها، معناه أنه أكو بها ملكية خاصة. لاحظت هسه؟ إذن المسجد الحرام عندنا به رأيين، رأي مكة وهذا الرأي متروك، ورأي أن المسجد الحرام، ولذلك الآن دور مكة تؤجر وتباع وتشرى. طيب، ظل عندنا نقطة لابد من الإشارة إليها. ليش؟ شنو القصد بالتعبير بالمسجد الحرام؟ ليش عبر عنها أنها المسجد الحرام؟ شنو معنى حرام؟ بعضهم يقول إنما عبر عنها بالمسجد الحرام لأنه حرم فيه ما لم يحرم في غيره. أكو أشياء ما حرمت في غيره من المساجد وحرمت بالمسجد الحرام. شنو؟ خلي ألفت نظرك. يقولون إحنا عندنا الهموم لا يعاقب عليها. شنو معنى الهموم لا يعاقب عليها؟ يعني أنت إذا نويت أن تسوي شيء، نويت أن تشرق وما شرقت، نويت أن تفعل المحرم وما سويت المحرم، الله عز وجل ما يعاقبك، لأنه مجرد النية لا عقاب عليها. لكن بالكعبة إذا نويت أن تسوي شيء محرم حتى لو ما سويته تعاقب عليه، لكن حتى لو ما سويته تعاقب عليه تغليظا لحرمة هذا البيت، لأن هذا البيت بيت محترم، بيت الله عز وجل، وبيت الله يجب أن يكون واحا للسلام واحا للأمان والإطمئنان. يعني بتعبير آخر، أنا لما أطب لي إلى بيت واحد، حضارتنا شعنا، خليش نرجع بعيد، ارجع إلى حضارة العرب، كانوا أكو جماعة عندهم إذا النمل بصف باب بيته، قرية من قرى النمل، إذا صارت عند قرية من قرى النمل بصف باب بيته، يقول أنا ملزم أن أضيفها لأن هذه بجواري ومنسوبة إلي ويمنع من التعدي عليها. إذا حيوان يكون إلى جانبه، أو طائر طائر ينزل على شرفة بيته يجيره، يقول له أنت في جواري، إذا صار في جواره بطبيعة الحال ما حد يقدر ينلي. يعني قضية زياد الأعجم معروفة، زياد الأعجم كان قاعد ويا المهلب ابن أبي صفرة، اثنينهم يأكلان الطعام، المهلب كان والي يومئذ على العراق. طيب، المهلب جالس، وهذا زياد الأعجم من رؤساء قبائل العرب، قاعد على السفرة على الخوان، ووقعت حمامة قامت تلقط بعض الحب الموجود على السفرة، التفت لها زياد، قالها تغني أنت في ذممي وعهدي وحرمة والدي ألا تطاري، وبيتك أصلحيه
ولا تخافي على حجر المزغبة الصغار فإنك كلما غنيت بيتا ذكرت أحبتي وذكرت داري فإما يقتلوك طلبت ثارا له نبأ لأنك في جواري. حبيب ابن المهلب قاعد ويا على سفرة الطعام صار بنا يعبث بي. صح الواحد من غلمان قال لنا وشني نبلة، جاب له نبلة حطها بالقوس رمى الحمامة قتلها. فقام زياد الأعجم يرتعد من قرن إلى قدم، التفت إلى المهلب قال له أنت تعرف ليش وقعت حرب البشوش؟ قال أعرف، وقعت حرب البشوش بسبب ناقة رميت في ضرعها وعلقت الحرب. قال له والله لو عيدنها بشوشا ثانية أو ترجع لي حقي، هذا ابنك اعتدى على جواري فخفره. هذا شاف جاد فعلا، راح إلى جماعة من رؤساء العرب جابهم وقال له تعال الحر ايش كثر ديته إذا واحد يقتل له واحد حر ايش قد يعطوه دية؟ قال له يعطوه دية 1000 دينار. قال له هاي 1000 دينار دية الحر، وهاي 1000 دينار عوض الاعتداء على جوارك، ويا معودين اوقعوا عليه لهذا ها وردوا لي اياه وخلصوا لنا هالمشكلة. فخرج وهو يقول فلله عينا من رآك قضية قضى لي بها شيخ العراق المهلب، رماها حبيب ابن المهلب رمية فأقصدها والسهم يخطي ويقرب، فألجمه عقل القتيل ابن حرة. وقال حبيب إنما كنت ألعب، فقال زياد لا يروع جاره وجارة جاري مثل جاري وأقرب. فإذا كان جار واحد من الناس العاديين يحترم، ما رأيك بمن يجاور الله عز وجل في بيته؟ لما أطب إلى البيت أنا بجواره، أنا برحمتي، أنا ببيته، فلما أكون ببيته لازم أحترم، لازم يكون البيت واحل الإطمئنان واحل الأمان. لذلك غلظ الله عز وجل الحرمة في هذا البيت فعبر عنا بالبيت الحرام، لأنه لا يعني ما يستباح في غيره لا يستباح فيه. حتى بالنسبة إلى الضالة عندهم بوجهة نظر أكو تفصيل للفقهاء. طيب رأي آخر لا، أن الحرام المقصود به من الاحترام، نبه لي

فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الإلحاد شنو؟ الحقيقة الإلحاد الإعوجاج، الميل. إلحاد بظلم يعني اللي يبتعد به عن الطريق المستقيم. شنو المقصود اللي يبتعد به عن الطريق الإلحاد بظلم؟ اختلفت يعني التطبيقات اختلفت، بس ملخصها المعاصي، كله معصية. يعني مثلا الجدال في داخل الكعبة، جدال، واحد يماري الآخر، واحد يجادل الآخر. القرآن الكريم يقول هذا ابتعاد، هذا ميل عن الهدف، ابتعاد، هذا ميل عن الهدف. انت هنا مو محل جدال، لا رفث ولا فسوق ولا جدال، هنا نبالي مو محل الجدال. واحد يقول لا، الإلحاد ترك الإحرام، أن يدخل الإنسان بدون أن يحرم. واحد لا، إلى رأي آخر أن الحل، كل واحد عنده رأي، بس ملخصه أحسن الآراء أو أكثر الآراء شمولية. أكو تقريبا 6-7 آراء، بس أكثر الآراء شمولية أن كل المعاصي التي يمكن أن تقع بالبيت منهي عنها. يعني حتى بعض الأشياء البسيطة اللي يأباها، وأتنص عليها كتب الفقه، من يرد فيه بإلحاد بظل نذقه من عذاب أليم. الحقيقة ما أتصور أنا أكو عبارة يمكن أن توفي الكعبة الشريفة حقها من التبجيل الذي رسمه الفقهاء لها، لأن رسموا لها الفقهاء مكانة لا حدود لها. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله لما دخل إلى الكعبة دخلها غاية بالتواضع. يعني تأمل لي حتى بعض الحالات اللي قد تعتري المنتصر. يعني واحد لما ينصر وينتصر طبعا يصير عنده شيء، يتلع رقبته، يصير عنده لون من الاعتجاج. المقدار هذا ما صار. النبي صلى الله عليه وآله دخل إلى مكة ودخل إلى الكعبة، شي يقولون المؤرخين، يقولون ورأسه يضرب على قتب الناقة تواضعا. نبه لي، لأن عارف أولا شكر لله، وعارف أن جاي إلى الحمى، إلى بيت الله، دخلها ورأسه يضرب على قتب الناقة حياء وتواضعا، ودخل إلى مكة المكرمة، تنفل فيها بركعات، ثم من بعد ذلك صعد على المنبر. سألهم القريش، وطبعا قريش يعني ما ضمت شيء من حيلها بالنسبة إلى النبي، شنو اللي يمكن أن يصير؟ سووا، كفروا، سموا ساحر، مجنون، رموا بالحجارة، استهزأوا به، سخروا به، دبوا الفرث والدم على رأسه، قتلوا أهله، أشالوا دماءه ودماء أهل بيته، ما تركوا يعني، شعدهم غلظة، شعدهم بداوة، شعدهم عجرفة، صبوها عليه. ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك القلب الذي وسع العالم رحمة، ما يمكن يجي يقابل الجاهل مثل ما قابل به. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، هذا دستوره وهو القرآن الذي حمله. صعد على المنبر، سألهم، قال لهم ماذا تروني صانعا بكم؟ قالوا له أخ كريم وابن أخ كريم، ملكت فاصفح وظفرت فاشجح، فإن العفو من شيمك. قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا كل اللي قابلهم به رسول الله صلى الله عليه وآله. وبعد أكثر من هذا اجى لي أبو سفيان قال له كرمني، أنا على أي حال، أنا إلي رئاسة، إلي مكانة. قال أنا بروح اللي طب لبيتك هو آمن، اللي يدخل إلى بيتك نعم هو آمن. طيب هي الماي، ماي المطر لما يوقع له على أرض عذبة ينبت، لكن لما يوقع له على صبخة لا، ما هذا العفو يا ريت أخذ أثره. تدري بيش قابله هذا بيت أبو سفيان اللي يصيح النبي من دخل دار أبي سفيان فهو آمن؟ إش قابل

قابله بيت رسول الله يوم الطواف الشوال، وقف المنادي ينادي احرق بيوت الظالمين. ها؟ من الظالمين؟ حسين سيد شباب اهل الجنه. احرق بيوت الظالمين. انت تتامل يعني مخيم باطفال بنساء بمجموعه من الصغار ومجموعه من الارامل، اولا النار تشتعل باطرافه، ثم تحوط الخيل من جوانب الاربعه، او طفل يشوف نار من جانب ويشوف خيل وينظر الى وميض السلاح متجه الى صدره. فررنا بنات الزهرة يتراكضن من خباء الى خباء ومن خيمة الى خيمة. هل عاد بهاللحظات يقول حميد بن مسلم شفت لي طفلة طلعت من الخيمة والنار باطراف ثيابها، يقول جيت اليها لاطفئ النار عنها، رفعت رأسها إلي وهي ترتعد كما ترتعد الشعب عندما يلاعبها الريح، قالت شيخ أنت لنا علينا. أنت من ويا هؤلاء ومعنا؟ قلت بني لا لكم ولا عليكم. قالت يا شيخ هل قرأت القرآن؟ قلت بلى. قالت أمرت بك هذه الآية وأما اليتيم فلا تقهر؟ أنا بلى مرت بي هذه الآية. قالت تعرفني من أنا؟ قلت لا. قالت أنا يتيمة أبي عبد الله. قلت له بني وين إذن؟ وين طالع أنت فارة من الخيمة؟ قالت ذكرت لي عمتي زينب البارحة أن لنا بالغري قبرا، أنا أريد أروح هناك لعلي أجد هناك بعض أهلي أو أجد هناك من الوذو به. قلت له بني وينك؟ بينك وبين الغريب مسافة بعيدة. قالت انا لا اقوى على الوصول. قلت له بلى. قالت اذا دلني على نهر العلقم، اذا دلني العلقمي. يقول اقبلت معها اوصلتها الى جسد هناك، جلست الى جسد

مرت مرت على مصارع مصرع بها مصارع اخوتها.

0: نصير من زغريتي اختلف ايدي العدو.
1: ظل الحسين بلا اخويا هو لي عينه.

عاد واحد له ها ها الله يساعد كل أخو يفقد أخيه وحسين ظل بغربته بالغاضرية

وسهم صاير عين دمه وسهم صاير هائلها صار ايام تمشي بهالعذاب.

حبي هلكيتا في صار ريح ما بالسيمة وفي

تراب الأرض يبكي على حاله خلوه تراب الأرض يبكي على حاله خلوه موجة دمع كيتخضر والشمس من شافت ويريدك قطار.

لك الحمد يا غفار، ما هل صيب وما تاب، يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع، وشع النجم أو لاح كوكب.

فطر السماوات والأرض وفلق الحب والنوى وأخرج الحي من الميت والميت من الحي وفلق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا أنشأ الخليقة من نفس واحدة وبدأ خلق الإنسان من طين وركبه من نطفة وأبدع الكون بكلمة هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه جعل الشمس سراجا والقمر نورا والنجوم هدايا والليل لباسا والنهار معاشا والسماء سقفا محفوظا والأرض قرارا والجبال أوتادا والماء حياة جعل البحر أمواجا وأنزل من المعصرات ماء ثجاجا وأنشأ الخليقة قرونا وأفواجا فتبارك الله أحسن الخالقين أنزل من السماء ماء وأخرج من الأرض نباتا وجعل حبا متراكبا وأنشأ زيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا وعنبا وقطبا الذي أحسن كل شيء خلقه.

تعالى عن الأنداد ليس كمثله، وجل عن الأضداد رحماه أقرب. له ذلنا والكبرياء رداؤه، يسبحه طفل وكهل وأشيب. هو الحي والأحياء موتى، ومجده عظيم، ومجد الهالكين سيخرب. دعاه رجال الغار والكرب حاضر، ووجه المنايا ساء والليل غيهب. ففرج عنهم كربهم وأغاثهم، وكربهم يزداد هولا ويصعب. وسلم أهل الكهف من مكر قومهم، حديثهم من كل ما قيل أعجب. وقال لموسى اذهب لفرعون قل له، تطاولت يا هذا السفيه المكذب. وقولا له قولا رفيقا ولينا، لعل أخ الطغيان في الأرض يرهب. وباسمك أجرى بالعصا الماء صافيا، وقال لهم هذا من الله فاشربوا.

كل يوم هو في شأن، يعلم الجاهل ويرفع الخامل وينبه الغافل، ويذكر الناس ويصور في الأرحام، ويهدي في الظلمات ويحفظ من المهالك وينقذ من المتالف. كل يوم هو في شأن، يحيي نفسا ويقبض أخرى، ويسعد ويشقي، ويضحك ويبكي، ويسر ويحزن، ويهب ويأخذ، ويقوي ويضعف، ويقرب ويبعد، ويخفض ويرفع، ويقبض ويبسط، ويعطي ويمنع. كل يوم هو في شأن، يكتب حسنة وسيئة، ويقدر نعمة ونقمة، ويقضي عذابا ورحمة، يوفق ويخذل، ويكرم ويهين، وينشئ ويعيد، وهو اللطيف الخبير. كل يوم هو في شأن، لا تقع قطرة ولا تسقط ورقة، ولا تقال كلمة ولا تطلق نظرة، ولا يخط حرف ولا تمشى خطوة، ولا تسكب دمعة ولا تهمس همسة، إلا بعلمه وهو العليم الخبير.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها الفلاح في مزرعته، أيها الأستاذ في مدرسته، أيها الطبيب في عيادته، أيها التاجر في تجارته، أيها الملك في مملكته، أيها المستغرق في نومته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يا حجر، يا شجر، يا بدو، يا حضر، يا من غاب ويا من حضر، يا من اغتنى ويا من افتقر، يا من غلب ويا من انتصر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها الشيخ الهرم، أيها الشاب، أيها الطفل، أيها الغني، أيها الفقير، أيها الناس، كل الناس، أيها العالم، كل العالم، أيها الكون، كل الكون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها النهار الباسم، أيها الليل القاتم، أيها الطل الناعم، أيها الجبل الجاثم، أيها النهر الجاري، أيها الضوء الساري، أيها شعاع النار، أيتها الحديقة، أيتها الأزهار، أيتها الأوراق. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

لك الحمد يا غفار، ما هل صيب وما تاب، يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع، وشع النجم أو لاح كوكب.

أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا وأصبحنا.

له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خيرا.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

تصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا

0: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض،

0: شركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: وله الحمد يقولها 100 مرة في اليوم.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: أذكار الصباح.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

نحلق معا في الأجواء عبر أثير إذاعة الرشيد التي تنقل لكم أعذب الألحان في هذا الصباح الجميل.

نغمات تدخل القلب وتداعب الأحاسيس في صباحات تهمس فيها بأمل لصباح جديد من الرشيد.

الصباح رباح، والتميز نجاح، الرشيد أفأم.

0: وراجعين.
1: الساعة الآن 6:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
2: هنا ليس مجرد مسكن بل عالم من الرفاهية يولد لأجلك. مجمع الأميرات السكنية تجربة سكن لا تشبه سواها بين مساحات خضراء فاتنة ومساحة سكن تلائم أفراد أسرتك وملاعب أطفال آمنة ومولات عصرية تقرب إليك كل ما تشتهيه بأناقة ويسر. هنا تصنع التفاصيل بعناية لتمنحك حياة تشبه أحلامك. مجمع الأميرات السكني، العنوان كرم.

الصباح رباح، والتميز نجاح، الرشيد أفأم.

0: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
1: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك. هنا ليس مجرد مسكن، بل عالم من الرفاهية يولد لأجلك. مجمع الأميرات السكنية، تجربة سكن لا تشبه سواها، بين مساحات خضراء فاتنة ومساحات سكن تلائم أفراد أسرتك، وملاعب أطفال آمنة ومولات عصرية تقرب إليك كل ما تشتهيه بأناقة ويسر. هنا تصنع التفاصيل بعناية لتمنحك حياة تشبه أحلامك. مجمع الأميرات السكني، العنوان: كركوك، طريق الحولي، قرب جسر ليلان. كن جزءا من هذا العالم الفاخر وبادر بالحجز الآن من خلال الأرقام 0771-410-0024 و0750-140-0025. مجمع الأميرات السكني، لا تؤجل قرارك، مكانك هنا ينتظرك.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد FM.
3: نفى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي وجود انتقائية أو استثناءات في التعامل مع ملفات الفساد الجنائية بعيدا عن الطائفية والقومية. وأكد الزيدي خلال تصريحات صحفية استمرار الحكومة بملاحقة المتهمين لحماية المال العام رغم امتعاض وردود أفعال المتضررين، وأوضح أنه لا خيار أمام الفاسدين سوى إعادة الأموال المنهوبة، مشيدا بالتعاون عالي المستوى مع القضاء لاستعادة حقوق الشعب العراقي كاملة. أوضح قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية عن ضبط 14 مليار دينار جديدة في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه. وأضاف القاضي المختص أنه نتيجة للمتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية، أسفرت عن ضبط هذه المبالغ والتي كانت مخبأة في إحدى الحفر المعدة لتصريف الأمطار، وأن التحقيقات مستمرة للوصول إلى جميع المتورطين. أفاد مصدر أمني باحتجاز مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب الفضلي في منطقة شارع الربيع بالعاصمة بغداد، وجاءت عملية الاعتقال المفاجئة إثر تورطه بملفات فساد مالي وإداري، وذلك قبل ساعات معدودة من موعده المقرر لزيارة مجلس النواب، حيث كان من المفترض أن يؤدي اليمين الدستورية لتسلم منصبه الجديد كنائب بديل في البرلمان. أكد رئيس الوزراء علي الزيدي دخول الحكومة في حوار رسمي مع الفصائل لنقل عملهم مستقبلا إلى الميدان السياسي والاجتماعي. وشدد الزيدي في تصريحاته الصحفية على أنه بعد انتهاء المهلة المحددة سيكون السلاح محتكرا وبشكل تام ومطلق لدى مؤسسات الدولة الرسمية وقواتها المسلحة الأمنية المختصة. مؤكدا العزم على فرض القانون وحماية الاستقرار. كشفت مصادر مطلعة عن لقاء متوتر جمع رئيس الوزراء علي الزيدي بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي في بغداد بسبب ملف الفصائل المسلحة. وبحسب المصادر سأل الزيدي عراقشي عما إذا كانت طهران تقبل بتدخل عراقي في ملفها الأمني أو تأسيس فصائل داخل إيران، قبل أن يؤكد أن دعم الجماعات المسلحة يضعف الدولة العراقية. وأضافت المصادر أن عراقشي اكتفى بالقول أنه سينقل الموقف إلى القيادة في طهران وسط تصاعد الضغط الحكومي لحصر السلاح بيد الدولة قبل أيلول المقبل. سلمت فصائل مسلحة أسلحة ومسيرات معطلة ضمن إجراءات حصر السلاح بيد الدولة، فيما بقيت الصواريخ البالستية والأسلحة الثقيلة خارج عملية التسليم. وذلك بحسب مصادر سياسية أكدت أن ملف الصواريخ البالستية ومئات الطائرات المسيرة لا يزال هو العقد الأكبر في المفاوضات، وسط رفض إيراني لتسليم الصواريخ والتي نقلت سابقا إلى الفصائل داخل العراق بحسب المصادر.
2: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

واتنطرت هات جوها عالبعد خلي لنت فرح وابتسم لنت فرح وابتسم ولنت

0: راجعين.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: هنا ليس مجرد مسكن بل عالم من الرفاهية يولد لأجلك. مجمع الأميرات السكنية، تجربة سكن لا تشبه سواها، بين مساحات خضراء فاتنة ومساحات سكن تلائم أفراد أسرتك، وملاعب أطفال آمنة، ومولات عصرية تقرب إليك كل ما تشتهيه بأناقة ويسر. هنا تصنع التفاصيل بعناية لتمنحك حياة تشبه أحلامك. مجمع الأميرات السكني، العنوان: كركوك، طريق الحولي، قرب جسر ليلان. كن جزءا من هذا العالم الفاخر وبادر بالحجز الآن من خلال الأرقام 0770-140-00-24 و0750-140-00-25. مجمع الأميرات السكنية، لا تؤجل قرارك، مكانك هنا ينتظرك.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
4: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: نفى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي وجود انتقائية أو استثناءات في التعامل مع ملفات الفساد الجنائية بعيدا عن الطائفية والقومية. وأكد الزيدي خلال تصريحات صحفية استمرار الحكومة بملاحقة المتهمين لحماية المال العام رغم امتعاض وردود أفعال المتضررين، وأوضح أنه لا خيار أمام الفاسدين سوى إعادة الأموال المنهوبة، مشيدا بالتعاون عالي المستوى مع القضاء لاستعادة حقوق الشعب العراقي كاملة. أوضح قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية عن ضبط 14 مليار دينار جديدة في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه. وأضاف القاضي المختص أنه نتيجة للمتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية، أسفرت عن ضبط هذه المبالغ والتي كانت مخبأة في إحدى الحفر المعدة لتصريف الأمطار، وأن التحقيقات مستمرة للوصول إلى جميع المتورطين. أفاد مصدر أمني باحتجاز مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب الفضلي في منطقة شارع الربيع بالعاصمة بغداد. وجاءت عملية الاعتقال المفاجئة إثر تورطه بملفات فساد مالي وإداري، وذلك قبل ساعات معدودة من موعده المقرر لزيارة مجلس النواب، حيث كان من المفترض أن يؤدي اليمين الدستورية لتسلم منصبه الجديد كنائب بديل في البرلمان. أكد رئيس الوزراء علي الزيدي دخول الحكومة في حوار رسمي مع الفصائل لنقل عملهم مستقبلا إلى الميدان السياسي والاجتماعي. وشدد الزيدي في تصريحاته الصحفية على أنه بعد انتهاء المهلة المحددة سيكون السلاح محتكرا وبشكل تام ومطلق لدى مؤسسات الدولة الرسمية وقواتها المسلحة الأمنية المختصة، مؤكدا العزم على فرض القانون وحماية الاستقرار. كشفت مصادر مطلعة عن لقاء متوتر جمع رئيس الوزراء علي الزيدي بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي في بغداد بسبب ملف الفصائل المسلحة. وبحسب المصادر، سأل الزيدي عراقشي عما إذا كانت طهران تقبل بتدخل عراقي في ملفها الأمني أو تأسيس فصائل داخل إيران، قبل أن يؤكد أن دعم الجماعات المسلحة يضعف الدولة العراقية. وأضافت المصادر أن عراقشي اكتفى بالقول أنه سينقل الموقف إلى القيادة في طهران وسط تصاعد الضغط الحكومي لحصر السلاح بيد الدولة قبل أيلول المقبل. سلمت فصائل مسلحة أسلحة ومسيرات معطلة ضمن إجراءات حصر السلاح بيد الدولة، فيما بقيت الصواريخ البالستية والأسلحة الثقيلة خارج عملية التسليم. وذلك بحسب مصادر سياسية أكدت أن ملف الصواريخ البالستية ومئات الطائرات المسيرة لا يزال هو العقد الأكبر في المفاوضات، وسط رفض إيراني لتسليم الصواريخ والتي نقلت سابقا إلى الفصائل داخل العراق بحسب المصادر.
4: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

الصباح رباح، والتميز نجاح، الرشيد أفأم.

0: حاجه.
1: انها العاشره بتوقيت الرشيد اف ام.
2: افا ماري، حيث تبدا الابتسامه ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقاءها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
4: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي عودة شحنات الدولار لجدولها الزمني بعد استقرار أوضاع المنطقة والملاحة. وأعلن الزيدي التوجه لإعلان تعاون سياسي وشراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة، مع السعي المستمر لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، كما شدد على بناء شراكة اقتصادية مع السعودية كعمق متبادل، مؤكدا تمسك العراق بمنظمة أوبك مع السعي لحصة إنتاج عادلة ومنصفة. كشفت هيئة النزاهة عن ضبط 4 موظفين بتهمة سرقة مواد كهربائية بقيمة 2 مليار دينار من فرع الشركة العامة لتوزيع الكهرباء في محافظة ديالى. وأشارت الهيئة في بيان رسمي إلى أن مكتب تحقيق ديالى تمكن، وبعد تدقيق مستندات التحويل المخزني للأعوام من 2022 حتى عام 2025 ومطابقتها مع حاسبة نظام المخازن، من كشف عدم إدخال المواد الواردة في 2 من المستندات إلى مخازن الشركة في المحافظة على الرغم من تسلمها من قبل المخول. حذر متخصصون في الموارد البشرية من استمرار التوسع في التعيينات الحكومية، مؤكدين أن ذلك قد يفاقم التحديات المالية ويزيد من الضغط على الموازنة العامة. وأوضح المختصون أن تضخم أعداد الموظفين منذ عام 2003 جاء نتيجة التوسع في التوظيف لأسباب سياسية، مشيرين إلى أن العراق يعد من أكثر دول المنطقة من حيث عدد الموظفين قياسا بعدد السكان، في ظل اعتماد شبه كامل على الإيرادات النفطية لتمويل الرواتب والإنفاق الحكومي. شنت القوات الأمريكية ضربات جوية وصاروخية على أهداف داخل إيران. قالت واشنطن إنها جاءت ردا على استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز. وذكرت تقارير أمريكية أن الضربات طالت عشرات المواقع في جنوب إيران، من بينها منشآت عسكرية وبنى مرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيرة، فيما قال ترامب أن الهجمات ستتواصل إذا استمرت طهران باستهداف الملاحة. ردت إيران على الضربات الأمريكية باستهداف مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، وفق ما أعلنه الحرس الثوري الإيراني. وفي تصعيد نقل المواجهة إلى الخليج بعد استهداف منشآت داخل الأراضي الإيرانية. ووصفت طهران الهجوم الأمريكي بأنه انتهاك لميثاق الأمم المتحدة ومذكرة تفاهم مع واشنطن، متوعدة برد أقصى إذا استمر القصف. أكدت وكالة بلومبرغ للأنباء توقف حركة الملاحة البحرية بشكل شبه تام عبر مضيق هرمز الاستراتيجي. وأوضحت المؤشرات الملاحية الموثقة شللا كبيرا في حركة ناقلات النفط والغاز المسال عبر الممر المائي الحيوي، وذلك في عقاب سلسلة الضربات العسكرية المتبادلة الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران. وتثير هذه التطورات المتلاحقة مخاوف دولية واسعة النطاق من اشتعال أسعار الطاقة العالمية وتأثر سلاسل الإمداد الحيوية دوليا جراء انسداد المضيق.
4: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: مع مدرسة تمتد جذورها في القرآن وتتفرع أغصانها في نهج أهل البيت عليهم السلام. نلتقي مع عميد المنبر المعتدل الشيخ الدكتور أحمد الوائلي لنستمع إلى صوت يجمع بين العقل والروح ويقدم فهما واعيا للدين وأخلاقا تصلح الإنسان وفكرا يضيء الطريق. يأتيكم البرنامج كل يوم جمعة عند 10:00 صباحا.
0: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله.

Chaitana. كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. القرآن الكريم القرآن الكريم إلى اصطلاحاته الخاصة، ومن جملة هاي الاصطلاحات أن يعتبر أحيانا بعض الأدوات اللي هي صلة للجملة يضعها في صدر الجملة من قبيل لا أقسم. هاي لا يختلفون بها على معاني، يعني شنو معناها؟ قسم يقول معناها نافية، أن أنا ما أحتاج أن أقسم بهذا البلد، ما أحتاج أن أحلف، لأن كرامة هذا البلد أو مكانة هذا البلد معروفة، مقصود طبعا بالبلد مكة المكرمة. والقسم الآخر يقول لا، هاي لا أقسم يعني هاي لا أداة صلة، وهذه وجودها كعدمها، يعني معناها تقدر تعتبرها زائدة، يكون المعنى أقسم بهذا البلد خصوصا وأنت حل بي، يعني كأن البلد إلى شرفين، شرف أنه هو بلد مشرف، والشرف الثاني وجودك به يزيد تشريف، يزيد كرامة، يزيد تكريم. على العموم هذا المقطعين لعله يجي وقت إن شاء الله أتناول معانيهن، لكن دني المقطعين موضوعات كتمهيد في صدر الآية الكريمة للمقطع الثالث. المقطع الثالث اللي هو ووالد وما ولد هو اللي يكون هذا إن شاء الله مناط البحث. أولا ووالد وما ولد، شنو الوالد؟ من هو المقصود؟ خلي نعرف. وبعدين شنو معنى القسم بالوالد وما ولد؟ وبعدين ما هاي، هل هي نافية أم هي موصولة؟ يجينا هالمعنى نشرحه إن شاء الله خلال البحث. أولا بعض المفسرين يقول أن ووالد وما ولد المقصود بالوالد آدم عليه السلام، باعتبار الناس أولاد آدم وهو والد الجميع. وبالطبع آدم اللي مقصود

يعني جنس الآدمي، يعني مو آدم هذا المعهود عندنا في تاريخنا. مو إحنا الآن لما تيجي لفظة آدم نعتبر آدم يعني الأب اللي ننتمي إلى، اللي مثل ما المؤرخين يقدرون بيننا وبيننا قريب 14,000 سنة، يعني في حدود 14,000 سنة، أن المدة بيننا وبين الأب الأول حوالي 14,000 سنة. طبعا هذا الرأي ما يلتقي مع النظرية العلمية أبدا. النظرية العلمية ما تذهب إلى أن بيننا وبين آدم هالفترة هاي القصيرة، هاي فترة جدا قصيرة في عمر الزمن. يعني الإنسان الأول اللي أول ما أهبط إلى الأرض وبدأ النشل من عنده، بيننا وبينه مسافات شاسعة، مو قضية 14,000 سنة. لأن حتى مفسريننا المسلمين، يعني بعض مفسريننا يذهب إلى أن الكرة الأرضية مرت بخمس أدوار، وكل دور يعني يأخذ مدة طويلة تصل إلى مئات الآلاف من السنين، مو قضية 14,000 سنة. لا، وخصوصا ليأيد هالنظرية بعض الأجساد التي عثر عليها، بعض أجساد عثروا عليها كاملة، لقوها في مناطق معينة من الأرض ضمن تفاعلات جيولوجية، يعني مو مندثرة، مو متلاشية، باقية. درسوا تاريخ الجيولوجي شافوا أنها ترجع، بعضها يرجع إلى 2,000,000 سنة، بعضها يرجع إلى 1,500,000 سنة. فالمسألة إذن مو، ما نقدر إحنا هاي النظرية اللي يعبروا عنها بالنظرية الكلاسيكية نقدر نعتبرها هي النظرية النهائية أن بيننا وبين آدم عليه السلام 14,000 سنة. 14,000 سنة قصيرة جدا في عمر الزمن، في عمر الإنسان الأول. ممكن أن يكون الآدم اللي بهالمنطقة، يعني بمنطقتنا أفرض منطقة الشرق الأوسط، اللي تناشل منه الناس بيننا وبين 14,000 سنة، ممكن هذا ممكن. لكن آدم الأول اللي تناشل منه الناس، لا، بيننا وبينه مسافات بعيدة، مسافات جدا بعيدة. زين بناء على هذا المفروض أن الإنسان الأول الذي هو يعتبر أبو البشر، شنو معنى القسم به؟ معنى القسم به أن آدم سيد الموجودات، هو الواقع إنما أقسم الله عز وجل بالبشر بأبيهم وبأبنائه قطعا للتمييز أو لإشعارنا بأن الإنسان في واقع الأمر هو أثمن الموجودات وسيد الموجودات. نبه لي، ما رد أعبر التعبير اللي تعبر عنه المذاهب الاجتماعية. المذاهب الاجتماعية لما تمر بالإنسان تقول الإنسان أثمن الموجودات، هذا تعبير اقتصادي. الإنسان أثمن الموجودات، الإنسان مو سلعة حتى إحنا نجي نقيمه. الإنسان لحظة من لحظاته قد تشوى ما لا يحد ولا يعد ولا يحصى، لأن الإنسان في واقع الأمر هبة الله، خليفة الله. الله عز وجل كرم الإنسان، والإنسان يحتل منزلة عند الله لا حدود لها. يعني التشريع الإسلامي عندما يمر بالإنسان يعطي الإنسان ميزات ويسخر له كل شيء لخدمته، ما يعبر عنها التعبير اللي تعبر عنه المذاهب الاجتماعية. المذاهب الاجتماعية تعبر عن الإنسان بأن أثمن الموجودات، تعبيرها بأن أثمن الموجودات هو عبارة عن تعبير اقتصادي. ومع الأسف هي هاي الظاهرة موجودة في مختلف الحضارات. تشوف يعني الآن لما تقرأ بعض الحضارات الأوروبية المعاصرة تلقاه عندما تتحدث عن الإنسان تتحدث عن سلعة من السلع الاجتماعية، يعني اللي تقيم بالأموال أو تقيم أفرض بالعروض أو بالنقد. وهذا في عقيدتي هذا إهانة للإنسان، مو تكريم للإنسان. بينما الإسلام نظريته واضحة في هذا الموضع. صعد رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع، سأل الناس قال لهم أي يوم من هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا أعظم الأيام، هذا يوم الأضحى المبارك. قال لهم زين،
أي بلد هذا؟ قالوا له هذا أعظم البلدان، مكة المكرمة. أي بيت هذا؟ قال هذا، قالوا هذا أعظم البيوت، الكعبة الشريفة. أي شهر هذا؟ قالوا له هذا أعظم الأشهر، ذو الحجة. زين، قالهم إن قيمة الإنسان أو إن الإنسان أعظم عند الله من بلدكم هذا ويومكم هذا وشهركم هذا وبيتكم هذا. إن حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة. فتصور الإنسان هواية يحتل مكانة كبيرة عند الله عز وجل، لأن هو خلق ويعرف أهميته، وأودع به طاقات جعلته خليفة الله. أكو بعض الناس ما يكرم نفسه واحد، أكو بعض الناس ما يعرف قيمته، ما يعرف أهميته في واقع الأمر. هذا اللي همه مالته همه صغيرة، شو له يعني؟ أنا أتخطر حادثة، الحادثة واحد كان مشوي للنبي صلى الله عليه وآله جميل، خادم النبي في قضية من القضايا. هذا لما خدم النبي صلى الله عليه وآله في هذه القضية

صلته على قبر يوسف. قالها انت احسنتي الي، اسديتي الي جميل، وانا اريد مكافاتك. اشتردين شو تطلبين؟ قالت اريد ان اكون الى جانبك في الجنه. متصور يعني، وهذا الفرق، الفرق طبعا بين البداوه والحضاره، هذا هو الفرق. نتامل ان هذا خمس عاد عنده هوايه لها قيمه، مو هوايه شيء مهمه، مهمه جدا مهمه. ما يلام يعني، احنا هذا ما نقدر نحمل ذنب، لانه هذا ناشئ وين؟ ناشئ في صحراء، واللي يكون ناشئ في البيئه هي اللي تحدد قيمه الانسان ومكانه الانسان. وترى البيئه، اكد لك، احيانا تغلب البيئه الخاصه على البيئه العامه. الفت نظرك لنقطه، اكو واحد اصلا تلقاه ما متفاعل مع البيئه الاجتماعيه بالمره. يعني افرض واحد ناشئ في بيئه حضاريه إلها خلفية حضارية، بها دين، بها عقيدة، بها جامعات، بها علوم، بها معارف، لكن هو ما ملتقي ويا هاي الأوساط كلها، ملتقي ضمن وسط خاص، يقرأ كتب معينة ويلتقي مع أشخاص معينين ويعيش ببيت معين، ما يتفاعل مع باقي جوانب البيئة. هذا قد تكون إلى بيئة خاصة، يعني تلقاه في وسط حضاري، في وسط مثلاً معروف بأن بمؤسسات دينية، مؤسسات اجتماعية، لكن تجي ليه تلقى وحش من الوحوش. نعم، هذا ناشئ في بيئة معينة، في تربية معينة. خصوصا الأبوان يغلغلون عند الإنسان أفكار من الطفولة، يعني ما يخلوا أحيانا يملؤوه. هو عندنا أنا، قال يقرب لك المعنى، أنا كون ملأة، إن ملأة إذا أكو بفراغ، أما إذا مملوء عندك مجال أن تملأة. هذول الأبوان أحيانا يملؤون ذهن للإنسان، ما يخلوا بعد يتفاعل مع المجتمع حتى أكو عنده مجال أفرض للاستفادة من المجتمع. على العموم أن الإنسان إحنا ما يقدر نحمل المسؤولية كلها، لا، قسم من المسؤولية، لأن المسؤولية كلها عليه وعلى المجتمع بكامله. المفروض أن المجتمع يسعى لتحصين أفراده ضد النقص، هاي مسؤولية اجتماعية. يعني ستقد تستغرب، لأن احنا لما نعيش في منطقة تفكيرها تفكير فردي، الواحد من عندنا يستغرب، شنو أنا مسؤول عن الناس، رب الناس؟ معلوم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت مثل ما مسؤول أن تشبع معدته، أنت مسؤول أن تشبع ذهنه، تساهم في إشباع ذهنه. يعني أرجوك الآن، المدرسة اللي تشيد من أين تأخذ أموالها؟ تأخذ أموالها من الشعب، من الأمة. الأمة ليش تدفع مثلا للمدرسة وللخدمات الاجتماعية؟ تقول أن هذا مني وإلي، أنا من المجتمع، المفروض أردبني المجتمع، أنا جزء من المجتمع، أبني ويبنيني. نعم، فهاي راي ناشئ بالصحراء، هذا ناشئ بالصحراء، ناشئ بين الأغنام، بين مرابض الغنم، ما يعرف قيمة في شيء إلا الخمسة من الأغنام. هكذا أعود للموضوع، قيمة الإنسان، كرامة الإنسان يحددها هو إلى جزء كبير الإنسان في تحديد قيمته. تلقى أكو واحد يرى قيمته الدنيا، نبه لي، الدنيا يراها، هو يرى نفسه أكبر من الدنيا. يعني تلقى واحد ذلة وسيلة من وسائل الحياة، رغيف من الخبز يمكن أن يطرح يخلي ينحني ويطأطئ رقبته، وتلقى واحد لا يقول امطري لؤلؤا جبال شرندي وفيضي آبار تكرود تبرى، همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرة، أنا إن عشت لست أعدم قوتا وإذا مت لست أعدم قبرا. تشعر عنده عنفوان، عنده كرامة، تشعر أن إنسان يعرف قيمته، بعكس الإنسان اللي قد يذل الرغيف فيصبح يعني هو ثمنه الرغيف. نبه لي، فرق أكو كبير. أعود للموضوع، إذن أقسم الله عز وجل بآدم باعتبار آدم وأولاده سادة الموجودات. الله تبارك وتعالى أراد أن يعرفنا قيمة الإنسان بهذا القسم. طيب، هذا بناء على الرأي اللي يقول أن المقصود بالوالد آدم. كرأي آخر لا، يقول المقصود بالوالد إبراهيم عليه السلام.

لمناشبة البلد، لأنه القرآن الكريم لما يقول لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالدين، المقصود بالوالد اللي بنى هذا البلد، اللي بنى مكة إبراهيم عليه السلام. إبراهيم هو الذي بنى مكة، هو رفع القواعد من البيت مع ولده إسماعيل، والناس اجت بنت حوالي البيت، قامت تبني حوالي البيت. اللي بنى هذا البيت، اللي أسس البيت ورفع القواعد وانبنى البلد تبعا لذلك هو إبراهيم عليه السلام. وعبر عنه القرآن الكريم بأنه والد، نعم عبر عنه بأن والد، فهو اللي أسس المناسبة، يقتضي أن يكون القسم بإبراهيم باعتبار أبو الأنبياء كما يعبر عنه، وباعتبار أبو هالبلدة هذه والذي دعا إلى حج بيت الله عز وجل، المناسبة تقتضي أن يكون هو. على العموم سواء هذا أو ذاك، قال أقسم الله عز وجل بالوالد ووالد وما ولد. نرجع إلى البحثين الهامين الواقع في هذا الموضوع، ما هاي ووالد وما ولد، هاي ما هل هي بمعنى الذي موصولة يولا نافية؟ قسم من المفسرين يقول ووالد وما ولد يعني ووالد وأولاده، هنا بمعنى الذي، هاي يعني هاي ما ووالد وما ولد يعني والأب والأبناء، يعني وحق الأب والأبناء ومن ولدهم، يعني هاي ما بمعنى الذي. جن قد يسأل سائل يقول مثلا ما، احنا نعرفها في اللغة العربية تستعمل لغير العاقل، يعني ما تقول من جاء إلي هم القوم، نعم ما تقول ما جاء إلي هم القوم، تقول من جاء إلي، لأن من تستعمل للعاقل وما تستعمل لغير العاقل. زين ليش يقول ووالد وما ولد؟ يعني ايش معنى يعبر عنهم بالأداة التي تستعمل لغير العاقل والحال الناس هم العقلاء؟ ليش يقول ووالد؟ ليش ما قال ووالد ومن ولد؟ ليش ما قال، ليش قال ووالد وما ولد؟ الحقيقة هنا التعبير عن الجنس، يعني الجنس الإنساني، والتعبير عن الجنس الإنساني وحتى عن الناس يصح بما مرة للعقل ومرة لغير العقل، هاي وحدة إشكال ما أكو. الإشكال الثاني أن ما اللي هي بالمعنى الموصول يعني ووالد والذي ولدهم من أولاده، شنو المقصود من عنده الآن؟ يعني الآية شنو هدفها من هذا التعبير؟ طبعا عندها هدف من هذا التعبير، شنو هو الهدف؟ كأنه الهدف أكو عندنا كثير من الناس قد يحمل الأب مسؤولية ولادته، شوي تنبه لي زين، يعني يقول أن الآباء ذولا اللي ولدونا يا ريتهم ما ولدونا. ليش؟ لأن يقول دول عندما ولدونا ولدونا للعناء للشقاء، تمام، هو الرجل مارس لذة من لذائذه، لكن هاي اللذة جرت علينا عناء وجرت علينا بلاء. شلون أقرب لك المعنى؟ يعني أنت الآن تستعمل الكهرباء، إذا انطفى الكهرباء تشعر بوحشة وضيق وشدة، إذا راحت الطاقة الكهربائية تصبح حياتك ما شلونة. زين هاي شنو؟ لأنك شفت الكهرباء، لكن هذا اللي ما عاش بالكهرباء لو فرضنا ما شاف الكهرباء يتأثر؟ طبعا ما يتأثر، لأنه النعمة لا تعد حتى تفقد، نبه لي زين، ولا تفقد حتى تعد، يعني إذا أكو نعمة إنما تشعر بفقدها إذا كنت أنت معايشها، إذا ما معيشة ما شعر فقدها أبدا. يعني أرجوك إحنا مثلا أفرض أشلافنا اللي ما كان الواحد من عندهم عنده سيارة، متأثر أن ما عنده سيارة؟ ما شو ما يشعر بوجودها، لأنه كأنه الفقد هو شنو؟ فرع الوجود. لما ما عندنا شيء موجود ما إذا فقدنا ما نشعر به، ما فقدنا شيء، مثل ما يقولون سالبة بانتفاء الموضوع. زين إذن في مثل هالحالة لما القرآن الكريم يقول ووالد وما ولد، شنو عنده هدف أو لا؟ الظاهر الهدف

إزالة التألم الموجود في أعماق الناس. كثير من الناس يحمل على أبوه يقول لو ما إحنا لو ما وجودنا ما شعرنا بالفقد، دول صاروا سبب وجودنا، طلعونا إلى الحياة، خلونا بدأنا بالحياة نأكل بها ونشرب من عدها ونجلس في دورها ونتمتع بخيراتها، إحنا لو ما صايرين كل هذا ما حسينا به ولا حسينا بفقده، لأنه هذه نعمة الإيجاد تتبعها بعد ذلك ألم الفقد. مر عليك أنت مو أبو العلاء المعري في رثاء الفلسفي يقول إن حزنا في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد. يقول مو هاي لحظة ميلاد عندما يجي أهله الهلولة وجاءهم ولد ورحبوا بي، يقول حزن ساعة من ساعات الفقد أضعاف هذا السرور، ألم ساعة. فعلا هو صحيح. فذول يقول أن إحنا عرضونا الآباء إلى هالمشاكل، طلعونا إلى هالبلاء، إلى هالعناء، إلى هالضيم، إلى هالتعب. الطارد من الصبح لليل النتيجة كنت تشبع بطنك، الطارد من الصبح لليل النتيجة كنت تضع لك فد لباس يشترك ودار تسكنها، وبين ذلك تتعرض إلى ظلم، إلى إرهاق، إلى ابتزاز، إلى تعدي مشاكل الحياة، ما يعني ما يكاد الإنسان يرفع رأسه من ألم إلا ويقع بألم آخر، يعني من ألم إلى ألم. وهاي الآلام المتتابعة سببها منه؟ سببها الأبوان. ولهذا هذا المعنى اللي درج عليه جماعة من الناس، ما كويس، هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد، مو الشكل. هذا المعنى عدهم شيء من اختزان الألم في نفوسهم. القرآن يقولهم لا، أنتوا غلطانين بهذا. أولا الأب هذا المسكين والأم دول ما يقدرون يخلقون ولا يقدرون يرزقون ولا يقدرون يسوون شيء إطلاقا، ولا يدري أن راح يصير عنده شيء أو ما يصير عنده شيء أبدا. يعني تأمل الأب، الأب مجرد قناة يمر عبرها إرادة الله عز وجل، مجرد قناة، أشبه شيء بالقناة المادية. الآن التربة قناة يمر عبرها الزرع، السحاب قناة يمر عبره الماء، تأمل الشمس قناة يمر عبرها الضياء، كلها وسائل، قنوات مو أكثر، الأم والأب قناة مو أكثر، تمر الحياة عبرهما. وإلا أن الأم والأب هو يقدر الأب، هو لو يقدر الأب ينطي حياة، أرجوك أكو واحد يرضى؟ أكو واحد يرضى لا سمح الله يبتلي بفقد عزيز، بفقد ولد؟ هذا أبو دؤيب الهذلي، أبو دؤيب الهذلي ماتوا له أولاد ثلاثة في معركة واحدة، لما ماتوا له أولاد أصلا فقد كيانه كله، وقف بالساحة بالمعركة وأنشد قصيدته العينية: أمن المنون وريبه تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع، سقطوا هوية وأعنقوا لهواهم، وتخرموا ولكل جنب مصرع. بش تدري شو لما وقف؟ جابش عنده أغنام ذبح أطفالها قدامها، إيش عنده بقر ذبح أطفالها قدامها، إيش عنده إبل ذبح أطفالها، يعني أوجد له منظر مأساوي، ووقف في هذا المنظر المأساوي يرثي أولاده، ثم انهار وقع على الأرض. نبه لي، هو سهلة هي الحكاية أن الأب مثلا يقوى على أن يدفع ضر أو يجلب خير أو يعطي حياة أو يدفع موت؟ أبدا، لو كان عنده قابلية لدفع الموت عن عجز الناس عليه وهو الولد. ما يقدر الأب أصلا، كان دفع الموت عن نفسه فضلا عن ابنه، لماكو عجز من النفس في واقع الأمر. إذن الأبوين ما لهم علاقة بالخلق أبدا، لا يتصور أن الأبوين هم اللي كونوا، لا لا، الأب والأم مجرد واسطة. هاي من ناحية. من ناحية ثانية أن الوجود هو محض خير، لأن أنت لا تتصور أن مرورك بهذا الوجود، أنت تحسب الوجه الأول من العملة وتترك الوجه الثاني من العملة. شو تنبه لي زين؟ هاي الدنيا
انت لا تحس بها بس الوجه غير المشرق الوجه المظلم وتنسى الوجه المشرق. الوجه المظلم هذا انه انا باشر بيتي تعبت عليه عفته وراح اجى غيري اخذها، اموالي تعبت عليها جمعتها رصيدي اجى غيري اخذها، نعم انا ما الحياه ضغط غصه الموت، هذا الوجه غير المشرق. لكن الوجه المشرق شنو؟ انت لا تنسى انك في هذه الدنيا صنعت خير، في هذه الدنيا صليت، في هذه الدنيا صمت، في هذه الدنيا وصلت أرحامك، في هذه الدنيا عملت أعمال بر، هذه كلها بأجمعها ذخائر. نبه لي، هاي ذخائر، هاي الوجه المشرق الثاني من الحياة. هاي من ناحية الوجود كله محض خير، هاي نقطة. والنقطة الثانية هو من قال لك أن الموت راح يعدمك؟ هاي الغلطة، يتصور البعض أن الموت يعدمنا، الموت ما يعدمنا، بالعكس الموت كل مهمته أن يفرق بين الروح والجسد، هاي مهمة الموت، الموت ما يعدم أبدا، يفرق بين الروح والجسد. إذن الآية الكريمة تريد ترفع من نفوس الناس الشعور بالغبن، تقول له لا تتصور أنك أنت عايش بالجانب المظلم من الحياة بس، لا، هذا الوالد وما ولد، لا تصور الولادة محض شر أو الوجود محض شر، لا لا، الولود خير، الوجود خير، والولادة هاي خير، لأنه كان بالوقت اللي ألمتك هي تركت لك ذخرا ورصيدا يدوم، لأن أنت حياتك ما راح تنتهي لما تلفظ نفسك الأخير، لا لا، حياتك ما هاي البداية، هاي مو النهاية، هاي البداية، أنت من هنا تنطلق إلى عالم آخر. والقرآن قدم لك أدلة على هذا، قدم لك أدلة، أنت كنت بالتراب وطلعت من التراب صرت قوة بالشجر، وطلعت من الشجر صرت نطفة بظهر أبوك، وطلعت من النطفة صرت جنين في رحم أمك، وطلعت من الجنين صرت إنسان.

ما قسم الله عز وجل، ولا يعتبر هاي جريمة على أبويه، ولا يعتبر هذا المعنى جناية، وهذا تصور خاطئ تماما. الرأي الثاني لا، أن ما ليست بمعنى الذي، وإنما ما نافية، يعني والد وما ولد، اسم والد لكن ما ولد، شلون بالله؟ خلنا شوي نشوفها شنو وجوهها. وجه من وجوه هذه الآية الكريمة ووالد وما ولد، أن إحنا مثلا نعتبر الولد ياهو اللي نولد على فراش أبوه، مو الشكل؟ يعني الفراش هو شنو المقصود به؟ الفراش يعني العقد، نبه لي، يعني واحد عاقد على امرأة زوجة إلى زوجته الشرعية، ينولد عندهم ولد على على العقد، ضمن العقد هذا الولد يعتبر ابنه. شاء الله العالم صدق هو ابنه لو مو ابنه الله يدري، مدري، نعم يتنبه لي زين. لكن العقد مبرر شرعي للانتماء، كأن القرآن الكريم يقول هذا والد، ما طول تربط بها المرأة علاقة شرعية، انت ما من حقك تجي تقول ان هذا مثلا مو ابنه، لا لا تمام، ما لك علاقة بالموضوع، الولد للفراش خلاص وللعاهر الحجر، هذا الولد انولد على فراش طبيعي ضمن عقد، هذا يعتبر ابنه. ما تجي تدقق، خلي ندقق، تعال صدق هذا ابنه يوم هو ابنه، صحيح هذا ابنه يوم هو ابنه، من حقه نطي الميراث او ما نطي الميراث، مو حقك هذا ابدا، ما طول اكو عقد، ما طول اكو عقد فهو ولد، نبه لي، هذا ولد. وكل عقد، ها الفت نظرك، اي عقد باي صيغة مصطلح عليها اجتماعيا هو كافي في تحقيق البنوة. كيف؟ خلي اوضح لك. يعني مثلا احنا نعرف بالجاهلية ما كان عندهم عقد زوجتك وقبلت، ماكو من هذا الحكي. طيب معنى الزواج شنو؟ يجيب باب خباء باب الخيمة ماله، يخليه قدام باب خيمة المرأة، خلاص هذا عقدهم. شوف لما انولدوا ذولا على هالشكل، بعض الصحابة أباهم من هالنوع، بعض الصحابة أباهم من هالنوع، ماكو عقد، ما قالهم النبي أنتوا أبناء زنا أبدا، معاذ الله، لأن هذا عقد أقره، وهو العقد مبرز عن الرضا عن الإرادة، نبه لي، غاية ما في الأمر أنت ما طول تعتبر المبرز، مرة المبرز فعلي ومرة لا المبرز قولي. كيف؟ أخرش الآن، أخرش يجري يشتري لي دار، الأخرش خو ما يقدر يقول أنا اشتريت منك هاي الدار مثلا بألف دينار وتقول له أنا بعتك، ما يكون هذا شيء، جاب لك الألف دينار وشوى حلقة هم وحطها قدامك وانت أخذتها، خلص هذا مبرج، يعني هاي وسيلة من وسائل إبراز الإرادة، لكن هذا المبرج مو لفظي، عملي، خلص هذا عقد من العقود أقر الشارع واعتبره مقبول هذا. فالمبرج إذن ما طول هو موجود بأي صيغة من الصيغ، يعني العقود، حتى العقود اللي كانت بالجاهلية أقرها الإسلام، لكل أمة عقد، لكل قوم عقد، هذا مبرز. الآن فلان أمة معقودة على فلان وانولد، خلاص هذا ابنه، ما من حق واحد يجي يقول لا خلي ندقق هذا ابنه يوم ابنه، شاع علم عند الله هذا اسمه والد، قد يكون هذا انولد على فراشه، سموه ابن فلان، ابن فلان. ولذلك الامام يقول ان شاء الله عليه اقر زياد على ابوته، بالنسبه لي زياد ابن ابي سفيان، الله العالم، يعني على ما يذكر التاريخ، طبعا الله الاعلم، ما عمل الامام علي على ان ابن جنى ابدا، هذا انولد على فراش، عبر عنه عشان العرب سموه زياد ابن ابيه، فلان شما زياد ابن أبيه، كثير من الناس يسأل شلون الإمام أقره هذا مو ابن جنة، شنو معنى ابن جنة؟ الإمام أقره لأن هذا مولود ضمن عقد، موجود عقد، وعقد بكل عقود اللي كانت في الجاهلية عينا أقره، عقد مقبول، أقر الإمام ولا ولاية، والإمام مشى ضمن نطاق القاعدة، الإمام إسلام يمشي على الأرض، الإمام يرى المؤمنين سلام الله عليه هو الإسلام، زين؟ فواقع الأمر أن الإمام، أن هذا الرجل، عشان أجي أبحث أن صار من نطفة أبي سفيان أو ما صار، هو وإلا هو أخو من المقطوع عند المؤرخين أن ابن أبي سفيان، وأقسم أن أمك لم تباشر أبا سفيان، نعم، واضعة القى

الغناعي او رافعه الغناعي. النتيجه كلهم عاملين عليه حملات، وحملات احيانا مو لطيفه مو نظيفه على كل حال. لكن الاسلام وتلاميذ الاسلام اكبر من هذا. يتنبه لي ادب الاسلام، الامام امير المؤمنين سلام الله عليه استعملوا يا هالمعلن هذا ولي ضمن عقد، فهذا والد وما ولد، اسمه والد، هذا رأي. الرأي الآخر لا، ووالد وما ولد، أن إحنا نسمي الوالد والد من باب المقابلة، وإلا هو مو والد. شلون شوي نبه لي زين؟ يعني الآن هو اللي يلد الولد يحمل الولد ويضع منه، هو الأبو، الأم هي اللي تحمل وتضع، والولادة الحقيقية عند الأم، هي اللي يكبر الولد وهي اللي تلد. شو يقول القرآن الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، تمام؟ فاللي ولدت في الواقع هي الأم، الأبو ما ولد، الأبو بالعكس طلع من عنده نطفة ما يشعر بها. ولذلك يوم لما صار النزاع بين أبو دلامة وزوجته اجوا يحتكمون عند الخليفة العباسي، هذا قال هذا ابني أنا أريده، أنا أتولى حضانته، شنو أنطي لي هاي المرأة؟ قالت له أصلحك الله، أنا حملته ووضعته وربيته وأرضعته. قال له أنا حملته قبل أن تحمله، ولدته قبل أن تلده، ربيته، تعبت في سبيل تربيته. قالت له ضحكت فيه، قالت له اسأل هذا يقول أنا حملته، هذا لما حمل كان يشعر بي؟ أنا حملته ثقلا أنوء به كالجبل على قلبي، ما أقدر أنام يمنعني الكرى، هذا يقول أنا حملته، وين حملها؟ أيش يشعر بي؟ ثم يقول أنا وضعته، تقول له هذا وضعه في أحسن لدائذة، وأنا وضعته وأنا على شفير القبر. فعلا فعلا الشكل. ولذلك مالك الفقيه الإسلامي المعروف، مالك عند رأي أن المرأة إذا بلغت، مالك عند رأي أن المرأة إذا بلغت 6 أشهر من حملها وصيتها ما تنفذ إلا بالثلث، يعني يعتبرها في مرض موت، يعني يعتبرها 3 أشهر الباقية إلى قرب الحمل مرض موت، يعني يقول لك ما معقول تقوم، يجوز موت، لأن الوضع عملية مو سهلة، عملية مو سهلة، عملية موت يعني، إنه عملية مو جدا غير سهلة، ها؟ فتقول يقول هاي تقول له أم دلامة للخليفة العباسي، تقول له شيء هذا يقول أنا وضعته قبل أن تضعه، هذا وضع في أحسن لدائده وأنا وضعته وأنا على شفير القبر، ويقول أنا تعبت في سبيل تربيته، تقول له أصلحك الله، هذا يداعب عينيه الكرى ليلا، إذا نام راح خلص وأنا إلى جانب السرير أهز إلى الصباح، وين هذا؟ شو عارف من اسمه؟ وين شو يقول أنا تعبت في سبيل تربيته هذا؟ وفعلا فعلا هكذا. فواقع الامر اذن الوالد الحقيقي، يعني احنا الان نسمي الشمس والقمر القمران من باب المقابلة، نبه لي سموه باب المقابلة، فهذا عينا الوالدان، والا الاب مو والد، الوالدة الحقيقية هي الام. ولهذا المشرع الاسلامي يركز على حق الام اكثر مما يركز على حق الاب في التربية وفي الرعاية وفي كافة الحقوق، هذا المعنى سبقا طرقنا أكثر من مرة. زين، إذن ووالد وما ولد، في الواقع هذا اسمه والد لكن وما ولد، اللي ولدت الصدق هي الأم، هي الأم. زين، هنا أكو فرد تطبيق لأبي حنيفة المذهب الإسلامي المعروف، تطبيق أحيانا يعتبر والد وهو لم يلد. شلون يعني؟ شوي تنبه لي والله، خل أبيلك. أكو مسألة يذكروها الفقهاء في كتاب اسمه اختلاف ابن أبي ليلى مع أبي حنيفة، هذا الكتاب ينص على هالمسألة، أروي لك إياها. أبو حنيفة عنده من رأيه أن إذا امرأة غاب عنها زوجها، زين، ثم بلغها خبر موته، اجى لها الخبر وشهدوا عندها الشهود بأنه مات، واعتدت عدة الوفاة وخلصت عدة الوفاة وتزوجت وحملت، بعد ذلك رجع زوجها الأول اجى تبين حي مو ميت. في مثل هالحالة الولد هذا إذا وضعت

المن يلحق يلحق الزوج الثاني أو الزوج الأول. مقتضى القاعدة الزوج الثاني لأن تكون من ماء عنده هي اعتدت العدة وبعد ذلك حمل. يقول لا الولد يعتبر ابن للأول. ليش؟ لأن يتصور أن الفراش بعد مستمر الولد للفراش اللي هو العقد، يتصور أن العقد ما ارتفع بعده، يعني ارتفع ظاهرا ولم يرتفع واقعا. خطأ في التطبيق ولا الرجل يعني مو يعني خطأ في التطبيق عنده. والحال لا، الشارع رفع العقد هنا في مثل هالحالة ارتفع العقد، لأن هذه اجت بمبرر شرعي، شهود شهدوا عدة قاعد مدعون، صار خطأ في التطبيق. فهذا يعتبر والد، هاي من تطبيقات الآية ووالد وما ولد، هاي يعتبر والد حال وما ولد ليس بوالد أبدا. على العموم الآية بها فروع كثيرة، وأخشى أن تطلعني شوية عن الموضوع، بها فروع فقهية كبيرة. بس الوالد إذن الحقيقي هو الأم، شوية تنبه لي، والوالد اللي من باب المقابلة الأب نسميه والد. ولذلك أنا أبين لك، صحيح شفقة الوالدين شفقة تكاد تكون يعني أمر مفروغ من عنده، بها تجاوب بين الأم والأب، لكن إذا أردنا نرجع إلى عاطفة الأم إجاء الولد ما نقدر نقيس عاطفة الأب بها أبدا. لا أبدا. ولهذا أنت تلاحظ أن مكانة الأم في نفس الولد مكانة ما يعدلها أحد، لأن ترى الأب نفرض حتى لو كان والد مجازا ولد طلع من صلبه، لكن الأب يقدر يوفر له ذاك الدفء الموجود في حضنها، في حضن الأم اللي كانت تضمه إلى صدرها، تكنفه إلى صدرها وتدفئه، يوفر له الثدي الذي كان يغذيه ويرضعه، يوفر له الحنو، يوفر له شهر الليالي التي كانت تشهر الليل والنهار عليه. طبعا لا أبدا، ما هذا كل ما يتوفر. ومن هنا كانت لوعة الأم على فقد الولد أكبر وأكبر. ومن هنا يقول واحدها من الأعراب يقول مريت من بعد واقعة الطف. مريت وين؟ مريت على ديار بني هاشم، على حي بني هاشم بالمدينة. وهذا الحي في الواقع ما من بعد الواقعة ما ظل حي، لا تحول إلى مناحة، تحول إلى مجالس للشجا وللأشا، لأن ما تمر على بيت من بيوت آل محمد إلا وتسمع به نائحة. مو يقول دعب الخزاعي رحمة الله عليه، يقول قفا نسأل الدار التي باد أهلها، متى عهدها بالصوم والصلوات؟ ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات، هالديار اللي أصبحت خالية ما فيها إلا أرامل ويتامى. يقول مريت على دار سمعت أنين سمر قدمي إلى الأرض، سألت لمن هذه الدار؟ قيل لي كأنك لا تعرفها، قلت لا،

0: خدم الوريد تجاريا فيه ولاهب قلبه. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم لئن عصيناك لقد أطعناك في أحب الأشياء إليك الإقرار بوحدانيتك منا منك علينا لا منا منا عليك فارحمنا برحمتك يا الله. اللهم عافنا في من عافيت ولا تبتلنا في من ابتليت وتولنا برحمتك في من توليت. ارحم موتانا، من على مرضانا بالصحة والعافية، لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات المؤمنين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: هنا ليس مجرد مسكن بل عالم من الرفاهية يولد لأجلك. مجمع الأميرات السكنية تجربة سكن لا تشبه سواها بين مساحات خضراء فاتنة ومساحات سكن تلائم أفراد أسرتك وملاعب أطفال آمنة ومولات عصرية تقرب إليك كل ما تشتهيه بأناقة ويسر. هنا تصنع التفاصيل بعناية لتمنحك حياة تشبه أحلامك. مجمع الأميرات السكني، العنوان: كركوك طريق الحولي قرب جسر ليلان. كن جزءا من هذا العالم الفاخر وبادر بالحجز الآن من خلال الأرقام 0770-140-00-24 و0750-140-00-25. مجمع الأميرات السكنية، لا تؤجل قرارك، مكانك هنا ينتظرك.
3: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا.
4: شال الشهيد حسين بخوته وشبانه وخلى المدينة تموج من حمل أضعافه.

0: الحاجه.
1: انها الحادي عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
2: هنا ليس مجرد مسكن بل عالم من الرفاهية يولد لأجلك. مجمع الأميرات السكنية، تجربة سكن لا تشبه سواها، بين مساحات خضراء فاتنة ومساحات سكن تلائم أفراد أسرتك، وملاعب أطفال آمنة ومولات عصرية تقرب إليك كل ما تشتهيه بأناقة ويسر. هنا تصنع التفاصيل بعناية لتمنحك حياة تشبه أحلامك. مجمع الأميرات السكني، العنوان: كركوك، طريق الحولي، قرب جسر ليلان. كن جزءا من هذا العالم الفاخر وبادر بالحجز الآن من خلال الأرقام 0770-140-00-24 و0750-140-00-25. مجمع الأميرات السكنية، لا تؤجل قرارك، مكانك هنا ينتظرك.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: نفى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي وجود انتقائية أو استثناءات في التعامل مع ملفات الفساد الجنائية بعيدا عن الطائفية والقومية. وأكد الزيدي خلال تصريحات صحفية استمرار الحكومة بملاحقة المتهمين لحماية المال العام رغم امتعاض وردود أفعال المتضررين، وأوضح أنه لا خيار أمام الفاسدين سوى إعادة الأموال المنهوبة، مشيدا بالتعاون عالي المستوى مع القضاء لاستعادة حقوق الشعب العراقي كاملة. أوضح قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية عن ضبط 14 مليار دينار جديدة في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه. وأضاف القاضي المختص أنه نتيجة للمتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية، أسفرت عن ضبط هذه المبالغ والتي كانت مخبأة في إحدى الحفر المعدة لتصريف الأمطار، وأن التحقيقات مستمرة للوصول إلى جميع المتورطين. أفاد مصدر أمني باحتجاز مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب الفضلي في منطقة شارع الربيعي بالعاصمة بغداد. وجاءت عملية الاعتقال المفاجئة إثر تورطه بملفات فساد مالي وإداري، وذلك قبل ساعات معدودة من موعده المقرر لزيارة مجلس النواب، حيث كان من المفترض أن يؤدي اليمين الدستورية لتسلم منصبه الجديد كنائب بديل في البرلمان. أكد رئيس الوزراء علي الزيدي دخول الحكومة في حوار رسمي مع الفصائل لنقل عملهم مستقبلا إلى الميدان السياسي والاجتماعي. وشدد الزيدي في تصريحاته الصحفية على أنه بعد انتهاء المهلة المحددة سيكون السلاح محتكرا وبشكل تام ومطلق لدى مؤسسات الدولة الرسمية وقواتها المسلحة الأمنية المختصة، مؤكدا العزم على فرض القانون وحماية الاستقرار. كشفت مصادر مطلعة عن لقاء متوتر جمع رئيس الوزراء علي الزيدي بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي في بغداد بسبب ملف الفصائل المسلحة. وبحسب المصادر، سأل الزيدي عراقشي عما إذا كانت طهران تقبل بتدخل عراقي في ملفها الأمني أو تأسيس فصائل داخل إيران، قبل أن يؤكد أن دعم الجماعات المسلحة يضعف الدولة العراقية. وأضافت المصادر أن عراقشي اكتفى بالقول أنه سينقل الموقف إلى القيادة في طهران وسط تصاعد الضغط الحكومي لحصر السلاح بيد الدولة قبل أيلول المقبل. سلمت فصائل مسلحة أسلحة ومسيرات معطلة ضمن إجراءات حصر السلاح بيد الدولة، فيما بقيت الصواريخ البالستية والأسلحة الثقيلة خارج عملية التسليم. وذلك بحسب مصادر سياسية أكدت أن ملف الصواريخ البالستية ومئات الطائرات المسيرة لا يزال هو العقد الأكبر في المفاوضات، وسط رفض إيراني لتسليم الصواريخ والتي نقلت سابقا إلى الفصائل داخل العراق بحسب المصادر.
3: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: 그래 보라자.
1: إنها الثاني عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقاءها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك. هنا ليس مجرد مسكن، بل عالم من الرفاهية يولد لأجلك. مجمع الأميرات السكنية، تجربة سكن لا تشبه سواها، بين مساحات خضراء فاتنة ومساحات سكن تلائم أفراد أسرتك، وملاعب أطفال آمنة ومولات عصرية تقرب إليك كل ما تشتهيه بأناقة ويسر. هنا تصنع التفاصيل بعناية لتمنحك حياة تشبه أحلامك. مجمع الأميرات السكني، العنوان: كركوك، طريق الحولي، قرب جسر ليلان. كن جزءا من هذا العالم الفاخر وبادر بالحجز الآن من خلال الأرقام 0771-410-0024 و0750-140-0025. مجمع الأميرات السكني، لا تؤجل قرارك، مكانك هنا ينتظرك.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
4: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي عودة شحنات الدولار لجدولها الزمني بعد استقرار أوضاع المنطقة والملاحة. وأعلن الزيدي التوجه لإعلان تعاون سياسي وشراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة، مع السعي المستمر لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، كما شدد على بناء شراكة اقتصادية مع السعودية كعمق متبادل، مؤكدا تمسك العراق بمنظمة أوبك مع السعي لحصة إنتاج عادلة ومنصفة. كشفت هيئة النزاهة عن ضبط 4 موظفين بتهمة سرقة مواد كهربائية بقيمة 2 مليار دينار من فرع الشركة العامة لتوزيع الكهرباء في محافظة ديالى. وأشارت الهيئة في بيان رسمي إلى أن مكتب تحقيق ديالى تمكن، وبعد تدقيق مستندات التحويل المخزني للأعوام من 2022 حتى عام 2025 ومطابقتها مع حاسبة نظام المخازن، من كشف عدم إدخال المواد الواردة في 2 من المستندات إلى مخازن الشركة في المحافظة، على الرغم من تسلمها من قبل المخول. حذر متخصصون في الموارد البشرية من استمرار التوسع في التعيينات الحكومية، مؤكدين أن ذلك قد يفاقم التحديات المالية ويزيد من الضغط على الموازنة العامة. وأوضح المختصون أن تضخم أعداد الموظفين منذ عام 2003 جاء نتيجة التوسع في التوظيف لأسباب سياسية، مشيرين إلى أن العراق يعد من أكثر دول المنطقة من حيث عدد الموظفين قياسا بعدد السكان، في ظل اعتماد شبه كامل على الإيرادات النفطية لتمويل الرواتب والإنفاق الحكومي. شنت القوات الأمريكية ضربات جوية وصاروخية على أهداف داخل إيران. قالت واشنطن إنها جاءت ردا على استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز، وذكرت تقارير أمريكية أن الضربات طالت عشرات المواقع في جنوب إيران، من بينها منشآت عسكرية وبنى مرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيرة، فيما قال ترامب أن الهجمات ستتواصل إذا استمرت طهران باستهداف الملاحة. ردت إيران على الضربات الأمريكية باستهداف مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت وفق ما أعلنه الحرس الثوري الإيراني. وفي تصعيد نقل المواجهة إلى الخليج بعد استهداف منشآت داخل الأراضي الإيرانية، ووصفت طهران الهجوم الأمريكي بأنه انتهاك لميثاق الأمم المتحدة ومذكرة تفاهم مع واشنطن، متوعدة برد أقصى إذا استمر القصف. أكدت وكالة بلومبرغ للأنباء توقف حركة الملاحة البحرية بشكل شبه تام عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، وأوضحت المؤشرات الملاحية الموثقة شللا كبيرا في حركة ناقلات النفط والغاز المسال عبر الممر المائي الحيوي، وذلك في عقاب سلسلة الضربات العسكرية المتبادلة الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران. وتثير هذه التطورات المتلاحقة مخاوف دولية واسعة النطاق من اشتعال أسعار الطاقة العالمية وتأثر سلاسل الإمداد الحيوية دوليا جراء انسداد المضيق.
4: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: نصائح تربوية
1: من الرشيد أف أم.
2: التربية تبدأ من الصغر فلا تؤجل الغرس. السنوات الأولى تبني شخصية الإنسان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ما تهمله اليوم قد يؤلمك غدا.
0: نصائح تربوية من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رحمن، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعار ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير.

0: يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن عماد.

يا رب يا أرحم الراحمين، اللهم اصلح لي شأني كله، قلبي بين إصبعيك الكريمتين، تقلبه كيف تشاء، فثبت قلبي على دينك، واجعل قلبي يطمئن بذكرك، وانزل السكينة في قلبي، وألزمني كلمة التقوى واليقين. يا رب سبحانك أنت الحي القيوم، لا إله إلا أنت رب العالمين، لك الحمد في الأول والآخر، أحيي قلبي بالإيمان، وأطلق لساني بالقرآن العظيم، واجعلني من أهل القرآن العظيم في الدنيا والآخرة برحمتك يا رحمن ويا رحيم. يا الله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا رب يا عظيم يا غفار ويا قهار ويا مجيب الدعاء، اللهم ارزقني لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقدع بعطائك. اللهم إلهم نفسي تقواها وزكها، فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرجع نفسي إليك راضية مرضية، وادخلها جنتك في عبادك الصالحين يا الله.

0: اللهم طهر في الثلج والماء البارد، اللهم طهر قلبي من الخطايا كما طهرت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين ذنوبي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع وعلم لا ينفع. اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي. يا الله، إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، يا عظيم العفو، يا الله، يا صاحب كل نجوى، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا رب، يا رب، أسألك ألا تشوه خلقي بالنار وأن ترحمني، فأنت أرحم الراحمين. يا رب، يا رب. يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن عماد.

قالوا في الحسين عليه السلام: لقد طالعت بدقة حياة الإمام الحسين شهيد الإسلام الكبير، ودققت النظر في صفحات كربلاء، واتضح لي أن الهند إذا أرادت إحراز النصر فلا بد لها من اقتفاء سيرة الإمام الحسين. المهاتما غاندي، محرر الهند.

بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم.

شهداء الطف، الإعداد الإذاعي سمير النشمي، شهداء الطف، إخراج حسن الأنصاري.

0: فينا لهذا اليوم سنتناول إحدى شخصيات الطف المهمة. إنها شخصية مسلم بن عقيل بن أبي طالب عليهم السلام.
1: أمه أم ولد تسمى عليا، اشتراها عقيل بن أبي طالب من الشام أيام معاوية بن أبي سفيان. ومما يروى بهذا الصدد أن معاوية بن أبي سفيان قال لعقيل بن أبي طالب يوما: هل من حاجة فأقضيها لك؟ فرد عليه عقيل: نعم، جارية عرضت علي وأبى أصحابها أن يبيعوها إلا ب40,000 درهم.
0: تقول الرواية: فأحب معاوية أن يمازحه فقال له: وما تصنع بجارية قيمتها 40,000 وأنت أعمى تشتري بجارية قيمتها 40 درهما؟ فرد عليه عقيل: لعلها تلد لي غلاما إذا أغضبته ضرب عنقك بالسيف. فضحك معاوية وقال: مازحناك يا أبا يزيد. وأمر معاوية واشتريت له الجارية التي أولد منها مسلما.
1: فلما أتت السنون على مسلم ومات أبوه عقيل، قال مسلم لمعاوية: إن لي أرضا بمكان كذا من المدينة، وقد أعطيت بها 100,000، وقد أحببت أن أبيعك إياها فادفع لي ثمنها. فأمر معاوية بقبض الأرض ودفع الثمن إليه.
0: وبلغ هذا الفعل الحسين عليه السلام فكتب إلى معاوية: أما بعد، فإنك غررت غلاما من بني هاشم فابتعت منه أرضا لا يملكها، فاقبض منه ما دفعته إليه واردد إلينا أرضنا.
1: وتمضي الرواية قائلة: فبعث معاوية إلى مسلم فأقرأه كتاب الحسين عليه السلام وقال له: أردد علينا ما لنا وخذ أرضك، فإنك بعت ما لا تملك.
0: فرد عليه مسلم قائلا: أما دون أن أضرب رأسك بالسيف فلا. فاستلقى معاوية ضاحكا يضرب برجليه ويقول له: يا بني، هذا والله قاله لي أبوك حين ابتعت له أمك. ثم كتب معاوية بعد ذلك إلى الحسين عليه السلام: إني قد رددت أرضكم وسوغت مسلما ما أخذ.
1: إن أهل الكوفة لما كتبوا إلى الحسين عليه السلام يطلبون منه القدوم إليهم، جعله هذا الأمر أن يرسل إليهم مسلما بادئ ذي بدء، حيث سرحه مع قيس بن مسهر وعبد الرحمن بن عبد الله وجماعة من الرسل، وأمره عليه السلام بتقوى الله وكتمان أمره واللطف. فإن رأى الناس مجتمعين عجل إليه بذلك، وكتب عليه السلام إليهم: أما بعد، فقد أرسلت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل، وأمرته أن يكتب لي إن رآكم مجتمعين. فلعمري ما الإمام إلا من قام بالحق.
0: فخرج مسلم بن عقيل من مكة في أواخر شهر رمضان، وأتى المدينة فصلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وودع أهله وخرج. فاستأجر دليلين من قيس فجارا عن الطريق، واشتد عليهما العطش فلم يلبثا أن ماتا.
1: ولكن مسلما أقبل ومن معه حتى انتهوا إلى الماء، وقد أشار الدليلان إليهما عليه. فكتب مسلم مع قيس إلى الحسين عليه السلام: من المضيق من بطن خبت، وهو ماء لقبيلة كلب. أما بعد، فإني خرجت من المدينة ومعي دليلان فجارا عن الطريق وعطشنا، فلم يلبثا أن مات وانتهينا إلى الماء فلم ننجو إلا بحشاشة أنفسنا، وقد تطيرت من وجهي هذا.
0: وبعد أن وصل كتابه إلى الحسين عليه السلام كتب إليه قائلا: أما بعد، فقد خشيت أن يكون حملك على هذا غير ما تذكر، فامضي لوجهك الذي وجهتك له والسلام.
1: فسار مسلم حتى مر بماء لطي فنزل عنده، ثم ارتحل فإذا رجل قد رمى ظبيا حين أشرف له فصرعه، فقال مسلم: يقتل عدونا إن شاء الله.
0: وأقبل مسلم حتى دخل الكوفة فنزل دار المخ

0: بأمر النعمان بأنه ضعيف أو يتضعف.
1: وأخذ الناس يبايعون
0: أو يتضعف.
1: وأخذ الناس يبايعون مسلما حتى ها ديوانه إلى 18,000 مبايع أو أكثر. فكتب إلى الحسين عليه السلام ذلك مع عابس بن أبي شبيب الشاكري، وسأله الإعجال بالقدم عليه لاشتياق الناس إليه.

0: بلغ يزيدا ما آل إليه أمر مسلم بن عقيل وضعه والي الكوفة النعمان بن شير استشار ذويه في من يولي، فأشار عليه السجون مولى أبيه بعبيد الله بن زياد وأخرج إليه عهد أبيه معاوية فيه، فولاه وكتب إليه بولاية المزين مع مسلم بن عم الباهلي، فسار مسلم حتى ورد البصر. وكان الحسين عليه السلام كتب إلى أهل سرة مولاه سليمان، صلبه عبيد الله وتهدد الناس،
1: وخف عبيد الله بن زياد مكانه على سرة أهو عثمان، وخرج الكوفة وأخرج معه شريك الأعر ومسلم بن عمرو وجمعة من خاصه، فساروا فجعل شريك يتساقط في الطريق ليعرج إليه عبيد الله فيقيم عليه، فيبادر الحسين عليه السلام الكوفة قبل دخوله فيتمكن من الناس، ولكن سين لم يكن خرج من مكة كما ظن شريك.
0: هذا وأن عبيد الله لم يعرج على شريك كلما سقط كما زعم، فدخل عبيد الله قبل أصحابه فظن الناس أنه الحسين عليه السلام لتشبهه لباس ولثامة، فدخل القصر والنعمان يظنه الحسين عليه السلام، والناس تقول مرحبا بابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واتبعه. سد النعمان باب القصر فاصحابه عبيد الله افتح لا فتحت.
1: هنا وفي هذا الموقف عرف الناس أنه ليس الحسين عليه السلام بل هو عبيد الله بن زياد. فتحت باب القصر فدخل عبيد الله وتفرق الناس، وبات مسلم ليلته تلك والناس حوله. فلما أصبح دخل شريك الكوفة فنزل على هانئ بروة، زاره مسلم وعاده، فقال شريك لمسلم أرأيت لو عادني عبيد الله أكنت له؟ قال مسلم نعم. فبقي عند هانئ وأصبح عبيد الله، فبعث عين له من واليه يتوصل إلى مسلم، وعاد شريك بن الأعور فليحب مسلم قتله حتى غار من تلويح شريك لعبيد الله.
0: وتمضي رواية قائل فنهض ومات شريك وأخبره عينه مسلما عند هانئ، فأرسل رجالا على هانئ وحبسه، فجمع مسلم أصحابه وعقد عبيد الله بن عمرو ابن عزيز الكندي على ربع كندة وربيعة وقال له سرمي في الخير.
1: وعقد لمسلم بن عوسة على ربع مذج وأسد وقال انزل رجال، وعقد لأبي تمامة الصائدي على ربع كيم وهمان، وعقد أيضا عباس بن جعدة البلي على ربع المدينة.
0: ثم أقبل نحو سر أحاطوا به حتى مر عبيد الله بسد أبواب، فأشرف من القصر أشراف كوفة يذلون الناس الترغيب وكيب، أما أمس ساء إلا وقد انفض الجمع من كل مسلم.
1: ثم أن مسلما خرج من المسجد منفردا لا يدري أين يتوجه، فمر بدار امرأة قال لها طاعة كانت زوجة لأشعث بن قيس، ثم تزوجها أسيد الحضرمي فولد منه بلالا ومات أسيد عنه. طب مسلم بن عيل من هذه المسجد

0: إذا عصيته وخالفته. أنا مسلم بن عمرو الهلي. فرد عليه مسلم بن عقيل قائلا: لأمك الثقل، ما أجفاك وأفضك وأقسى قلبك أغلظك. أنت باهلة أولى بالحميد والخلود في نار جهنم مني. ثم تسند وجلس إلى الحائط.
1: فبعث عمرو بن حريث أولاه سليمان فجاءه بقلة. بعث عمارة أولامه قيس فجاءه بقلة عليها منديل، فصب له ماء بقدح، فأذى كلما شرب امتلأ القدح دما من فمه، حتى كانت الثالثة سقطت ثانيتان في القدح. فقال: الحمد لله، لو كان من الرزق المسوم لي لشربته.
0: وبعد أن عرف مسلم بن قيل أنه مقتول لا معلى، أراد أن يوصي قبل موته، فنظر إلى الجالسين فرأى عمر بن سعد بن وقاص، فطلب إليه أن يسمع وصيته، لكن عمر لم يتجاوب معه إلا بعد أن أمره بن زياد.
1: ومما أوصى مسلم أن عليه دينا كوفة مقداره 700 درهم، طلب من سعد أن يقضي عنه ببيعته، وطلب أيضا يستوهب جثته من ابن زياد ويواريها التراب، وأن يبعث إلى الحين عليه السلام من يرد عن الحضور إلى الكوفة.
0: ولكن عمرو بن سعد سرعان ما أخبر ابن زياد كل ما دار بينه وبين مسلم، وما كان من ابن زياد إلا أن يرد قائلا: أما ماله فلك فاصله ما شئت، وأما جثته فلن بالي إذ قتلناه وما يرد بها، وأما حسين إن لم يردنا لم يرده، وإن أراد فلنكف عنه. والتفت إلى ابن عقيل وقال: إيهن يا ابن عقيل، أتى الناس وأهم جميع وكلمتهم واحدة لتشتتهم وتحمل بعضهم على بعض.
1: فرد عليه مسلم قائل: كلا أتيت لذلك، ولكن أهل مصر زعموا أن أباك قتل ديارهم وسفك دماءهم وعمل فيهم أعمالك وقيصر، فأتيناهم لأمر بالعدل وندعو إلى حكم الكتاب. فقال ابن زياد: وما أنت وذاك يا فاسق؟ أولم نكن نعم بذاك فيهم إذ أنت بالمدينة تشرب الخمر؟ فرد عليه مسلم قائل: أنا أشرب الخمر؟ والله إن الله يعلم أنك غير صادق، وأنك قلت بغير علم، وأني لست كما ذكر.
0: ويترسل مسلم بن عقيل قائلا: وإن أحق بشرب الخمر من يلغ في داء المسلمين ولغا، فيقتل النفس التي حرم الله قتلها، يقتل النفس غير النفس، ويسفك دم الحرام، ويقلع على العداوة وسوء الظن، وهو يلهو ويلعب كأن لم يصنع شيئا.
1: رد عليه ابن زياد: يا فاسق، إن نفسك تمنيك ما حاله دونه ولم يرك أهله. قال مسلم: فمن أهله يا ابن زياد؟ قال ابن زياد: قال أمير المؤمنين يزيد. قال مسلم: الحمد لله، رضينا بالله حكما بين وبينكم. قال زياد: إنك تظن أن لكم في الأمر شيئا. قال مسلم: وما هو الظن ولكن يقين. قال ابن زياد: قتلني الله إن أقتلك قتلا لا يقتلها أحد في الإسلام.
0: فرد عليه مسلم قائلا: أما إنك أحق من أحدث في الإسلام حدثا لم يكن منه، أم إنك لا تدع سوء القتلة وقح المثلة وخبث السيرة ولؤم الغبة لأحد أهو بها منك.
1: فأخذ ابن زياد يشتمه ويشتم عليا وحينا وعقلا. أخذ مسلم بالسكوت والإعراض عنه، فقال ابن زياد: اصعدوا به فوق القصر، وهو بكير بن عمران الأحمي ليرب عنقه. فصعدوا به وأحضر بكير، فأمره ابن زياد أن يرب عنق مسلم ويتبع رأسه جسده من أعلى القصر.

من اسمك يا عين سولف وبيك عليك امو عشقتك وعشقتك لا تغفل شوق ترى وكفى الطيور ترى عيونك جنشوق يسر باء الحمد يسر باء الحمد

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. شو أخبار من الرشيد أف أم؟
1: نفى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزي وجود انتقائية أو إثناءات تعامل مع مئات الفساد الجنائية بعيد الطائفية والقومية. وأكد الزيدي خلال تصريحات صحفية استمرار الحكومة بمحاقة المتهمين لحماية المال العام وامتعاض وردود أفعال المتضررين، وقال أنه لا خيار أمام الفاسدين سوى إعادة أموال المنهوبة، مشيدا بالتعاون عالي المستوى مع القضاء استعادة حقوق الشعب العراقي كاملة. أوضح قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزي عن ضبط 14 مليار جديدة في قضية وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميل والأطراف المتورطة معه. وأضاف القاضي المختص أنه نتيجة المتابعة الدقيقة لضبط التحصيلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل متهم وأطراف قضية، أسفت عن ضبط هذه البالغة والتي كانت مخبأة في إحدى الحر المعدة لريف الأمطار، أن التحقيقات مستمرة للوصول إلى جميع المورطين. أفى مصدر أمني بإجازة مدير عام شركة توزيع منتجات النفطية حسين طالب في منطقة شارع الربيع بالعاصمة بغداد، وجاءت عملية الاعتقال مفاجئة إثر تورطه فات فساد مالي وإداري، وذلك قبل عام معدود موعده المقرر لزيارة مجلس النواب، حيث كان من المفترض أن يدي اليمين الدستور لتسلم منصبه الجديد كنائب بديل في البرلمان. أكد رئيس الوزراء علي زيدي دخول الحكومة في حوار رسمي مع الفصائل لنقل عمل مستقبلا إلى الميدان السياسي الاجتماعي. وشدد الزي في تصريحاته الصحفية أنه بعد انتهاء مهلة المحددة سيكون السلاح محتكرا وشكل تام مطلق لدى مؤسسات الدولة الرسمية وقوات المسلحة الأمنية المختصة، مؤكدا العزم على فرض القانون وحماية الاستقرار. كشفت مصادر مطلعة لقاء متوتر جمع رئيس الوزراء علي الزيدي بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي في بغداد بسبب ملف الفصائل المسلحة. وبحسب المصادر سأل زيدي عراقشي عما إذا كان طهران تقل بتدخل عراقي في ملف الأمني أو تأسيس فصائل داخل إيران، قبل أن يؤكد أن دعم الجماعات المسلحة يضعف العراقية. وأضافت المصدر أن عراقشي اكتفى بالقول أنه سينقل الموقف إلى القيادة في طهران وسط تصدي الضغط الحكومي حصر السلاح بدولة قبل أيلول المقبل. وسلمت فصائل مسلحة أسلحة ومسيرات مطلة ضمن إجراءات حصر السلاح بيد الدولة، فيما بقيت الصواريخ البالستية الأسلحة الثقيلة خارج عمل التسليم. ذلك بحسب صادرة سياسية أكدت أن ملف الصواريخ البالستية ومئات الطائرات المسيرة لا يزال هو العقد الأكبر في المعوضات وسط رفض إيراني لتسليم الصواريخ والتي نقلت بقا إلى الفصائل دار العراق بحسب المصدر.
0: سمعنا يا أخبار من الرشيد أفهم.

للتحدي أكثر من باب يفتح، وللأثير أكثر من صوت يسمع، وللإبداع رقم واحد. الرشيد FM الأولى بامتياز.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: من السلوكيات المرفوضة تماما الوقوف في أي مكان لمتابعة حادث أو متابعة مشاجرة إلا إذا كنت سوف تقدم يد العون حتى لا تتسبب باختناقات مرورية.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: أنا بصراوي وأحب البصرة وأحب ترابها وأحب منطقتي وأحب أهلها وأحب الشط والنخل والروح البصرية الطيبة وأحب إذاعة الرشيد من البصرة على التردد 91.5 FM. بصرتنا بيتنا.
1: أنا موصلي وأحب مدينتي وما خشعت غيره بدنيتي وأحب أم الربيعين هذه حبيبتي مثل ما أحب مدينتي أحب أسمع إذاعتي الرشيد FM على الموجة 97.5 الرشيد بالموصل
2: الرشيد بالموصل
3: طيبة وكرم تلقاه عندنا أهل الأنبار اسمعنا على الرشيد FM على الموجة 91.5
4: من قلعة كركوك مدينة الذهب الأسود اسمعونا على الرشيد 92.1
5: في بغداد السلام نلتقي على الموجة 91.5 FM

0: الآخر من الرشيد FM.
1: اسعى لنسج علاقات طيبة وودية مع جيرانك، واعرض مساعدتك عليهم في حال تعرضهم لمشكلة ما، فذلك يعكس لياقتك وأدبك معهم. وحافظ على الهدوء داخل المنزل قدر الإمكان حتى لا تتسبب بإزعاج الجيران.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: مراجعين. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك. هنا ليس مجرد مسكن بل عالم من الرفاهية يولد لأجلك. مجمع الأميرات السكنية، تجربة سكن لا تشبه سواها، بين مساحات خضراء فاتنة ومساحات سكن تلائم أفراد أسرتك، وملاعب أطفال آمنة ومولات عصرية تقرب إليك كل ما تشتهيه بأناقة ويسر. هنا تصنع التفاصيل بعناية لتمنحك حياة تشبه أحلامك. مجمع الأميرات السكني، العنوان: كركوك، طريق الحولي، قرب جسر ليلان. كن جزءا من هذا العالم الفاخر وبادر بالحجز الآن من خلال الأرقام 0771-410-0024 و0750-410-0025. مجمع الأميرات السكني، لا تؤجل قرارك، مكانك هنا ينتظرك.
0: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا. الرشيد اف ام، قسم الاعلام والاتصال الحكومي في كركوك. امن المواطن يحققه الامن الوطني ويحافظ على معلوماته الشخصية.
2: 131 جهاز الامن الوطني، تفضل.
3: اسمك ومعلوماتك؟ طيب كيتمان عزيزي، كون مطمئن.
0: بلغوا بالحالات المشتبه بها فالإرهاب في قبضة الأمن الوطني.
4: اسم الإرهاب الكامل:
0: الرشوة والفساد والعاملون بها، أوقفوهم بإبلاغكم عنهم.
2: قد أخذ منك رشوة؟
0: انتحال الصفة لتحقيق مآرب فساد.
5: شنو الصفة اللي ينتحلها؟ بروفيس شنو؟
6: هذا الهدف مالي
5: أختي العزيزة، راح أحولك على شعبة الابتزاز الإلكتروني.
1: وأنت أيضا لا تترددي ولو للحظة واحدة، ولا تخافي، بلغ الآن حتى وإن كان شك فقط بمحاولة ابتزازك عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الهاتف.
7: جهاز الأمن الوطني، تفضلي.
1: نحن معك ونعمل للحفاظ على أمنك.
7: يعني لا تخافي من أي شيء.
0: الرشيد اف ام، قسم الإعلام والاتصال الحكومي في كركوك. الأمن الوطني العراقي، أمن المواطن أولاً.

دقة قديمة دقة قديمة.

0: المراجعين.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: أفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة أفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. أفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. أفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
4: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: نفى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي وجود انتقائية أو استثناءات في التعامل مع ملفات الفساد الجنائية بعيدا عن الطائفية والقومية. وأكد الزيدي خلال تصريحات صحفية استمرار الحكومة بملاحقة المتهمين لحماية المال العام رغم امتعاض وردود أفعال المتضررين، وأوضح أنه لا خيار أمام الفاسدين سوى إعادة الأموال المنهوبة، مشيدا بالتعاون عالي المستوى مع القضاء لاستعادة حقوق الشعب العراقي كاملة. أوضح قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية عن ضبط 14 مليار دينار جديدة في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه. وأضاف القاضي المختص أنه نتيجة للمتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية، أسفرت عن ضبط هذه المبالغ والتي كانت مخبأة في إحدى الحفر المعدة لتصريف الأمطار، وأن التحقيقات مستمرة للوصول إلى جميع المتورطين. أفاد مصدر أمني باحتجاز مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب الفضلي في منطقة شارع الربيع بالعاصمة بغداد، وجاءت عملية الاعتقال المفاجئة إثر تورطه بملفات فساد مالي وإداري، وذلك قبل ساعات معدودة من موعده المقرر لزيارة مجلس النواب، حيث كان من المفترض أن يؤدي اليمين الدستورية لتسلم منصبه الجديد كنائب بديل في البرلمان. أكد رئيس الوزراء علي الزيدي دخول الحكومة في حوار رسمي مع الفصائل لنقل عملهم مستقبلا إلى الميدان السياسي والاجتماعي. وشدد الزيدي في تصريحاته الصحفية على أنه بعد انتهاء المهلة المحددة سيكون السلاح محتكرا وبشكل تام ومطلق لدى مؤسسات الدولة الرسمية وقواتها المسلحة الأمنية المختصة، مؤكدا العزم على فرض القانون وحماية الاستقرار. كشفت مصادر مطلعة عن لقاء متوتر جمع رئيس الوزراء علي الزيدي بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي في بغداد بسبب ملف الفصائل المسلحة. وبحسب المصادر، سأل الزيدي عراقشي عما إذا كانت طهران تقبل بتدخل عراقي في ملفها الأمني أو تأسيس فصائل داخل إيران، قبل أن يؤكد أن دعم الجماعات المسلحة يضعف الدولة العراقية. وأضافت المصادر أن عراقشي اكتفى بالقول أنه سينقل الموقف إلى القيادة في طهران وسط تصاعد الضغط الحكومي لحصر السلاح بيد الدولة قبل أيلول المقبل. سلمت فصائل مسلحة أسلحة ومسيرات معطلة ضمن إجراءات حصر السلاح بيد الدولة، فيما بقيت الصواريخ البالستية والأسلحة الثقيلة خارج عملية التسليم. وذلك بحسب مصادر سياسية أكدت أن ملف الصواريخ البالستية ومئات الطائرات المسيرة لا يزال هو العقد الأكبر في المفاوضات، وسط رفض إيراني لتسليم الصواريخ والتي نقلت سابقا إلى الفصائل داخل العراق بحسب المصادر.
4: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
0: أجمل الأغاني التسعينية

All day long. Non-stop. الرشيد FM 24 على 24 ساعة.

0: معلومتي،
1: إنها معلومتي،
0: إنها مفكرتي، إنها معشوقتي، إنها أرشيد FM.

ثبتها وعليها وعلى الرشيد خليها. جيت احتفلت الحال. الرشيد ذوق راقي لكل عراقي.

0: نصائح تربوية.
1: نصائح تربوية من الرشيد أف أم.
2: امدح السلوك للشخص تنمو الثقة للغرور. قل أحسنت في مشاركتك، لا أنت ذكي دائما. قال ابن خلدون: الطفل ينشأ على ما عوده مربيه. الكلمات تبني أو تهدم، فاختر ما تبني به.
1: نصائح تربوية من الرشيد أف أم.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.
1: الله
0: كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر.

0: مسكن بل عالم من الرفاهية يولد لأجلك. مجمع الأميرات السكني تجربة سكن لا تشبه سواها بين مساحات خضراء فاتنة ومساحة سكن تلائم أفراد أسرتك وملاعب أطفال آمنة ومولات عصرية تقرب إليك كل ما تشتهيه بأناقة ويسر. هنا تصنع التفاصيل بعناية لتمنحك حياة تشبه أحلامك. مجمع الأميرات السكني، العنوان: كركوك طريق الحولي قرب جسر ليلان. كن جزءا من هذا العالم الفاخر وبادر بالحجز الآن من خلال الأرقام 0770-140-0024 و0750-140-0025. مجمع الأميرات السكني، لا تؤجل قرارك، مكانك هنا ينتظرك.
1: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

الرشيد الآن. زوروا www.الرشيدميديا.com. اجعلها صفحتك المفضلة.

للتحدي أكثر من باب يفتح، وللأثير أكثر من صوت يسمع، وللإبداع رقم واحد. الرشيد FM الأولى بامتياز.

استمعوا للأخبار للأخبار البرامج الرشيد القويان سمعتها اللقاءات الترفيه هي واحدة الرشيد FM ثبتها الآن.

تابعوا صفحة راديو الرشيد اف ام على الفيسبوك واعطي رأيك وشارك برامجنا الرشيد في فيسك.

0: ساعتها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: أفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقاءها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
3: أعلن مجلس القضاء الأعلى عن آليته الجديدة للتعامل مع ملفات الفساد، مبينا أن استراتيجيته ترتكز على مسارين متلازمين هما محاسبة المتورطين واسترداد أموال الدولة. أوضح المجلس أن هذه الآلية تتضمن تخفيف الإجراءات القانونية أو العقوبات بحق المتهمين الذين يبادرون إلى إعادة الأموال المسروقة طوعا وفقا للأطر الدستورية والقانونية. وأشار القضاء إلى تطبيق هذا النهج عمليا في قضية الأمانات الضريبية، حيث أطلق صراح المتهم الرئيس نور زهير بكفالة ضامنة مقابل إعادة الأموال على دفعات. وكشف المجلس أنه تم بالفعل استرداد 365 مليار دينار من أصل أكثر من 1,600,000,000,000 دينار مترتبة بذمة شركائه، والتي تمثل جزءا من إجمالي المبالغ المسروقة البالغة نحو 3,800,000,000,000 دينار. كما أعلن مجلس القضاء الأعلى صدور أحكام حضورية بالسجن ضد حق 12 موظفا في هيئة الضرائب وأحكام غيابية بحق مدير مكتب رئيس الوزراء السابق وعدد من مستشاريه لتورطهم في سرقة الأمانات الضريبية. وأكد القضاء تنظيم ملفات لاسترداد المدانين الهاربين ومصادرة أموال وعقارة داخل العراق وفي الكويت تعود للمحكومين. أوضح المجلس إمكانية شمول المتهمين بقانون العفو شريطة تسديد الأموال المسروقة، كاشفا في الوقت ذاته عن إغلاق التحقيق مع رئيس الوزراء السابق لعدم كفاية الأدلة. وفيما يخص قضية مصافي الشمال، أكد القضاء أن المتهم الموقوف عدنان الجميلي وعددا من النواب سيخضعون للآلية ذاتها بتخفيف الإجراءات مقابل إرجاع الأموال بشرط ارتكاب جرائمهم قبل نفاذ تعديل قانون العفو. وكان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي قد نفى في وقت سابق وجود انتقائية أو استثناءات في التعامل مع ملفات الفساد الجنائية بعيدا عن الطائفية والقومية. أكد زيدي خلال تصريحات صحفية استمرار الحكومة بملاحقة المتهمين لحماية المال العام رغم امتعاض وردود أفعال المتضررين. أوضح أنه لا خيار أمام الفاسدين سوى إعادة الأموال المنهوبة، مشيدا بالتعاون عالي المستوى مع القضاء لاستعادة حقوق الشعب العراقي كاملة. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكن ملاكاتها في محافظة ميسان من ضبط 3 موظفين في الشركة العامة لتجارة الحبوب بتهمة أحداث الضرر العمدي بالمال العام. وبينت الهيئة أن فريق مكتب تحقيق ميسان ضبط رئيس وأعضاء لجنة التنفيذ المباشر بسيل العمارة إثر قيامهم بفرض مبالغ مالية غير قانونية على سيارات المزارعين المحملة بمادة الحنطة أثناء عملية التسويق. في رسالة دعم شعبية صريحة تحمل في طياتها تحذيرا من التراجع، جدد أتباع التيار الصدري خلال صلاة الجمعة تأييدهم لمشروع الإصلاح الذي يقوده زعيم التيار مقتدى الصدر، معربين في الوقت ذاته عن دعمهم للحملة التي أطلقها رئيس الوزراء علي الزيدي لمكافحة الفساد، لكنهم شددوا على أن هذا الدعم يبقى مشروطا بالمضي قدما لاجتثاث الفاسدين وعدم التوقف عند إنصاف الحلول. دعا إمام وخطيب جامع أبي حنيفة نعمان الشيخ عبد الستار عبد الجبار الرئاسات الثلاث والقيادات الأمنية للعمل على إعادة الوضع الرشيد ومحاربة الفساد وخيانة الأمانة، وأكد أن عملية الاعتقال الأخيرة غير كافية، مشددا على أن التستر على الفاسدين جريمة بحق البلاد. صوت مجلس النواب على إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية من منصبه. بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب ذكر أن مجلس النواب صوت على إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية من منصبه، مشيرة إلى أن الملفات أحيلت إلى هيئة النزاهة.
2: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: أمامك كل الخيارات، ولكن للرشيد نكهة.
1: من تفرج للأبد يا ليل يا دانا، يا ليل يا دانا،
2: يا خوي في دول اسمك من دم

ثبتها وعليها وعلى الرشيد خليها. جيت احتفلت لحال. الرشيد ذوق راقي لكل عراقي.

0: المراجعه.
1: انها السادسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: افا ماري، حيث تبدا الابتسامه ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقاءها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك. هنا ليس مجرد مسكن بل عالم من الرفاهية يولد لأجلك. مجمع الأميرات السكنية، تجربة سكن لا تشبه سواها، بين مساحات خضراء فاتنة ومساحات سكن تلائم أفراد أسرتك، وملاعب أطفال آمنة ومولات عصرية تقرب إليك كل ما تشتهيه بأناقة ويسر. هنا تصنع التفاصيل بعناية لتمنحك حياة تشبه أحلامك. مجمع الأميرات السكني. العنوان: كركوك، طريق الحولي، قرب جسر ليلان. كن جزءا من هذا العالم الفاخر وبادر بالحجز الآن من خلال الأرقام 0771-410-0024 و0750-140-0025. مجمع الأميرات السكنية، لا تؤجل قرارك، مكانك هنا ينتظرك.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
4: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: أعلن مجلس القضاء الأعلى عن آليته الجديدة للتعامل مع ملفات الفساد، مبينا أن استراتيجيته ترتكز على مسارين متلازمين هما محاسبة المتورطين واسترداد أموال الدولة. أوضح المجلس أن هذه الآلية تتضمن تخفيف الإجراءات القانونية أو العقوبات بحق المتهمين الذين يبادرون إلى إعادة الأموال المسروقة طوعا وفقا للأطر الدستورية والقانونية. أشار القضاء إلى تطبيق هذا النهج عمليا في قضية الأمانات الضريبية، حيث أطلق صراح المتهم الرئيس نور زهير بكفالة ضامنة مقابل إعادة الأموال على دفعات. وكشف المجلس أنه تم بالفعل استرداد 365 مليار دينار من أصل أكثر من 1,600,000,000,000 دينار مترتبة بذمة شركائه، التي تمثل جزءا من إجمالي المبالغ المسروقة البالغة نحو 3,800,000,000,000 دينار. كما أعلن مجلس القضاء الأعلى صدور أحكام حضورية بالسجن ضد حق 12 موظفا في هيئة الضرائب، وأحكام غيابية بحق مدير مكتب رئيس الوزراء السابق وعدد من مستشاريه لتورطهم في سرقة الأمانات الضريبية. وأكد القضاء تنظيم ملفات لاسترداد المدانين الهاربين ومصادرة أموال وعقارة داخل العراق وفي الكويت تعود للمحكومين. أوضح المجلس إمكانية شمول المتهمين بقانون العفو شريطة تسديد الأموال المسروقة، كاشفا في الوقت ذاته عن إغلاق التحقيق مع رئيس الوزراء السابق لعدم كفاية الأدلة. وفيما يخص قضية مصافي الشمال، أكد القضاء أن المتهم الموقوف عدنان الجميلي عددا من النواب سيخضعون للآلية ذاتها بتخفيف الإجراءات مقابل إرجاع الأموال بشرط ارتكاب جرائمهم قبل نفاذ تعديل قانون العفو. وكان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي قد نفى في وقت سابق وجود انتقائية أو استثناءات في التعامل مع ملفات الفساد الجنائية بعيدا عن الطائفية والقومية. أكد زيدي خلال تصريحات صحفية استمرار الحكومة بملاحقة المتهمين لحماية المال العام رغم امتعاض وردود أفعال المتضررين. أوضح أنه لا خيار أمام الفاسدين سوى إعادة الأموال المنهوبة، مشيدا بالتعاون عالي المستوى مع القضاء لاستعادة حقوق الشعب العراقي كاملة. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكن ملاكاتها في محافظة ميسان من ضبط 3 موظفين في الشركة العامة لتجارة الحبوب بتهمة إحداث الضرر العمدي بالمال العام. وبينت الهيئة أن فريق مكتب تحقيق ميسان ضبط رئيس وأعضاء لجنة التنفيذ المباشر بسائل العمارة إثر قيامهم بفرض مبالغ مالية غير قانونية على سيارات المزارعين المحملة بمادة الحنطة أثناء عملية التسويق. في رسالة دعم شعبية صريحة تحمل في طياتها تحذيرا من التراجع، جدد أتباع التيار الصدري خلال صلاة الجمعة تأييدهم لمشروع الإصلاح الذي يقوده زعيم التيار مقتدى الصدر، معربين في الوقت ذاته عن دعمهم للحملة التي أطلقها رئيس الوزراء علي الزيدي لمكافحة الفساد، لكنهم شددوا على أن هذا الدعم يبقى مشروطا بالمضي قدما لاجتثاث الفاسدين وعدم التوقف عند إنصاف الحلول. دعا إمام وخطيب جامع أبي حنيفة نعمان الشيخ عبد الستار عبد الجبار الرئاسات الثلاث والقيادات الأمنية للعمل على إعادة الوضع الرشيد ومحاربة الفساد وخيانة الأمانة، وأكد أن عملية الاعتقال الأخيرة غير كافية، مشددا على أن التستر على الفاسدين جريمة بحق البلاد. صوت مجلس النواب على إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية من منصبه. بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب ذكر أن مجلس النواب صوت على إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية من منصبه، مشيرة إلى أن الملفات أحيلت إلى هيئة النزاهة.
4: سمعنا شوية أخبار من الرشيد FM.

أحلى الأوقات أحلى الأوقات الأغاني والمنوعات مع راديو الرشيد الرشيد.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: عند دخولك للطبيب كن صريحا معه واصدقه المعلومات الشخصية الخاصة بك كالسن والتاريخ المرضي والعقاقير الطبية المتناولة حتى يستطيع الطبيب تشخيص مشكلتك.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: lafla değmez ruh aşka. Mutsuzluk bahtımmış şimdi anladım. Üzülmeyin dostlar, değmez ruh aşka.
1: أنت والآخر من الرشيد FM.
2: إذا كنت تتسوق سر إلى جوار واجهات المحلات لا بمنتصف الرصيف حتى لا تعق حركة المشاة بسيرك البطيء ووقوفك المتكرر أمام المعروضات ولا تتوقف فجأة أثناء سيرك حتى لا يصطدم أحد بك.
1: أنت والآخر من الرشيد FM.

حملوا تطبيق راديو الرشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني. تطبيق راديو الرشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

0: أنت والآخر من الرشيد FM. النداء الأخير تعلن الخطوط الجوية العراقية عن إقلاع رحلتها رقم 400 والمتجهة إلى بغداد. على جميع المسافرين التوجه إلى بوابة المغادرة استعدادا للإقلاع.
1: لدى سفرك على متن طائرة، تجنب إزعاج المسافر المجاور لك والتحدث معه في حال كان مسترخيا أو نائما، فالرحلة طويلة وربما يحتاج المسافر لقسط من الراحة.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام. شوية أخبار من الرشيد اف ام.
1: أعلن مجلس القضاء الأعلى عن آليته الجديدة للتعامل مع ملفات الفساد، مبينا أن استراتيجيته ترتكز على مسارين متلازمين هما محاسبة المتورطين واسترداد أموال الدولة. أوضح المجلس أن هذه الآلية تتضمن تخفيف الإجراءات القانونية أو العقوبات بحق المتهمين الذين يبادرون إلى إعادة الأموال المسروقة طوعا وفقا للأطر الدستورية والقانونية. أشار القضاء إلى تطبيق هذا النهج عمليا في قضية الأمانات الضريبية، حيث أطلق سراح المتهم الرئيس نور زهير بكفالة ضامنة مقابل إعادة الأموال على دفعات. وكشف المجلس أنه تم بالفعل استرداد 365 مليار دينار من أصل أكثر من 1,600,000,000,000 دينار مترتبة بذمة شركائه، التي تمثل جزءا من إجمالي المبالغ المسروقة البالغة نحو 3,800,000,000,000 دينار. كما أعلن مجلس القضاء الأعلى صدور أحكام حضورية بالسجن ضد حق 12 موظفا في هيئة الضرائب وأحكام غيابية بحق مدير مكتب رئيس الوزراء السابق وعدد من مستشاريه لتورطهم في سرقة الأمانات الضريبية. وأكد القضاء تنظيم ملفات الاسترداد المدانين الهاربين ومصادرة أموال وعقارات داخل العراق وفي الكويت تعود للمحكومين. أوضح المجلس إمكانية شمول المتهمين بقانون العفو شريطة تسديد الأموال المسروقة، كاشفا في الوقت ذاته عن إغلاق التحقيق مع رئيس الوزراء السابق لعدم كفاية الأدلة. وفيما يخص قضية مصافي الشمال، أكد القضاء أن المتهم الموقوف عدنان الجميلي وعددا من النواب سيخضعون للآلية ذاتها بتخفيف الإجراءات مقابل إرجاع الأموال بشرط ارتكاب جرائمهم قبل نفاذ تعديل قانون العفو. وكان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي قد نفى في وقت سابق وجود انتقائية أو استثناءات في التعامل مع ملفات الفساد الجنائية بعيدا عن الطائفية والقومية. أكد زيدي خلال تصريحات صحفية استمرار الحكومة بملاحقة المتهمين لحماية المال العام رغم امتعاض وردود أفعال المتضررين. أوضح أنه لا خيار أمام الفاسدين سوى إعادة الأموال المنهوبة، مشيدا بالتعاون عالي المستوى مع القضاء لاستعادة حقوق الشعب العراقي كاملة. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكن ملاكاتها في محافظة ميسان من ضبط 3 موظفين في الشركة العامة لتجارة الحبوب بتهمة أحداث الضرر العمدي بالمال العام. وبينت الهيئة أن فريق مكتب تحقيق ميسان ضبط رئيس وأعضاء لجنة التنفيذ المباشر بسيل العمارة إثر قيامهم بفرض مبالغ مالية غير قانونية على سيارات المزارعين المحملة بمادة الحنطة أثناء عملية التسويق. في رسالة دعم شعبية صريحة تحمل في طياتها تحذيرا من التراجع، جدد أتباع التيار الصدري خلال صلاة الجمعة تأييدهم لمشروع الإصلاح الذي يقوده زعيم التيار مقتدى الصدر، معربين في الوقت ذاته عن دعمهم للحملة التي أطلقها رئيس الوزراء علي الزيدي لمكافحة الفساد، لكنهم شددوا على أن هذا الدعم يبقى مشروطا بالمضي قدما لاجتثاث الفاسدين وعدم التوقف عند إنصاف الحلول. دعا إمام وخطيب جامع أبي حنيفة نعمان الشيخ عبد الستار عبد الجبار الرئاسات الثلاث والقيادات الأمنية للعمل على إعادة الوضع الرشيد ومحاربة الفساد وخيانة الأمانة، وأكد أن عملية الاعتقال الأخيرة غير كافية، مشددا على أن التستر على الفاسدين جريمة بحق البلاد. صوت مجلس النواب على إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية من منصبه. بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب ذكر أن مجلس النواب صوت على إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية من منصبه، مشيرة إلى أن الملفات أحيلت إلى هيئة النزاهة.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد اف ام.
2: قالوا في الحسين عليه السلام. وهل ثمة قلب لا يغشاه الحزن والألم حين يسمع حديثا عن كربلاء؟ وحتى غير المسلمين لا يسعهم إنكار طهارة الروح التي وقعت هذه المعركة في ظلها. الكاتب الإنجليزي إدوارد دي بروان.

حسيني ملتزم خلقهم يقولوا.

ذكريات من مات من أجلك مفروض يوصل لك شنو راح.

قالوا في الحسين عليه السلام: قدم الحسين للعالم درسا في التضحية والفداء من خلال التضحية بأعز الناس لديه، ومن خلال إثبات مظلوميته وأحقيته، وأدخل الإسلام والمسلمين إلى سجل التاريخ ورفع صيتهما. ولقد أثبت هذا الجندي الباسل في العالم الإسلامي لجميع البشر أن الظلم والجور لا دوام له، وأن صرح الظلم مهما بدا راسخا وهائلا في الظاهر، إلا أنه لا يعدو أن يكون أمام الحق والحقيقة إلا كريشة في مهب الريح. المستشرق الألماني ماربين.

0: قادر يخفي الحزن بيه ويسولف لو لطمنا
1: أبد والله يا زهرة ما ننسى حسينة عشق إكبار لأبو الأكبار حياة وموت ويا
0: من زاد المجالس والطبخ والخدمة زاد لحم جد في كبر بيه وخذت منه مرادي ما أخجل وصرح إي نعم هذا اعتقادي اعتقادي أي من منبر أبو اليمة ارتفع عالناس وعي

0: عشق كبار لابو الاكبر حياته موت وياه
1: عصاتي خدمتي لحسين بلا هالخدمه احسن شيب

0: عشت في الدنيا باسم حسين وريد انحشر وياه
1: ابد والله يا زهراء ما ننسى حسينا عشقي كبار.

0: قالوا في الحسين عليه السلام:
1: لو كان الحسين منا لنشرنا له في كل أرض راية، ولأقمنا له في كل أرض منبرا، ولدعونا الناس إلى المسيحية باسم الحسين. أنطوان باراء المسيحي.

قالوا في الحسين عليه السلام. لقد قدم الحسين بن علي أبلغ شهادة في تأريخ الإنسانية، وارتفع بمأساته إلى مستوى البطولة الفذة. الآثاري الإنجليزي ويليام لوفتس.

سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: اصبري يا صغيرتي سوف آتي إليكم. إن قلة الصبر هي سبب ابتلاء نبي الله يونس، فهو لم يصبر على كفار قومه وتركهم، وهذا بالنسبة إلى الأنبياء الكرام خطأ كبير. أنتم مصرون على أن أكمل الحكاية الآن؟ حسنا، أين توقفنا؟ نعم، ابتلع الحوت الضخم نبي الله يونس. كان الحوت حائرا يرفع رأسه بالأسئلة إلى السماء كأنه يطلب تفسيرا. ظل طوال الليل مستيقظا، وفي اليوم التالي ظهر له ملك كريم.
1: أيها الملك الكريم، إن الحوت الأبيض عنبر يرى أحلاما. ليلة الأمس وقع لي حادث مروع.
0: قال له الملك: وقعت ليلة الأمس معجزة، لقد ابتلعت ذنون.
1: معذرة لجهلي، من يكون ذنون؟
0: قال: إنه نبي وديع ونسمة كريمة اسمه يونس.
1: ابتلعته دون أن أعرف أنه نبي؟
0: قال الملك: لم يجعله الله رزقا لك.
1: لكنه في جوفي، انتهى الأمر وصار لي رزقا.
0: قال: لا، هو في جوفك ولكن ليس رزقا لك.
1: لماذا ابتلعته إذن؟
0: قال: أنت له حرز ومسكن.
1: كيف يكون الوحش حرزا ومسكنا لنبي هو الوداع؟
0: قال الملك: أيها الحوت، تأمل جسد الإنسان وهو أعظم منك وحشية، وتأمل روح الإنسان، أليست هي النقاء والوداع؟ تأمل كيف يعيش الاثنان معا. الجسد رداء للروح، والروح لب للجسد، والجسد هو الوحش، والروح هي الوداعة.
1: كيف ينجو الجسد؟
0: قال: كما تنجو الوداعة من الوحش.
1: كيف تنجو الوداعة من الوحش؟
0: قال: مثلما ينجو يونس من جوفك.
1: كيف ينجو يونس من جوفي؟
0: قال الملك: ستعرف كل شيء، تذكر فحسب أنك صورة لحوت.
1: ما هذا الكلام الغامض؟ كيف أكون صورة لحوت؟ هل يعني هذا أنني مت؟ أم أنني أفقد طبيعتي كحوت وأصبح شيئا آخر، سمكة مثلا؟ لا لا لا لا، ما هذا التخريف؟ كل شيء حولي غامض وغير مفهوم. أسبح فوق سطح أزرق، أصبحت أشك في زرقته.
2: الماء أزرق دائما يا سيد البحار.
3: ابتعد عني وإلا ابتلعتك.
1: كيف أصبح صورة لحوت؟ أتراني لم أعد وحشا كما كنت، ولكنني أشهد مخلوقات القاع تفر من أمامي.
4: سيدي عنبر، إن جميع الكائنات تنتظرك للاحتفال وتتويجك سيدا على الماء. سيدي، سيدي عنبر، هل تسمعني؟
1: وحشي أنا كما كنت، فمن أين تأتيني هذه الرقة؟ أيكون الإنسان الذي ابتلعته بالأمس هو المسؤول عما أصابني من ضعف؟ أسوأ ما يحدث للوحش هو أن يصاب بالرقة والوداعة.
5: الحوت يكلم نفسه. هذا بالتأكيد من تأثير الفرحة، لقد أصبح سيدا للبحار.
1: قتل الصيادون أبي، وكنت ذاهبا للانتقام من كل البشر، فلماذا لا أكره هذا الذي يرقد في جوفي؟ إنني لا أستطيع أن أكرهه، ولا أستطيع أن أمنع نفسي من التفكير فيه. ترى كيف يعيش الآن في جوفي؟ إنه داخل الظلام في بطن وحش. لو كنت أكلت القرش الذي رأيته في الصباح لكان هذا القرش قد افترسه داخل جوفي. الحمد لله أنني لم أفعل. ترى فيما يفكر يونس الآن؟
0: كان نبي الله يعلم أنه في باطن الحوت الوحش، وأن النجاة مستحيلة إلا بمشيئة الله وبمعجزة منه. لم يكن حزينا من فكرة أن يهلك في بطن الحوت، ولكنه كان حزينا لأنه أغضب الله ولم يصبر على قومه. استغفر النبي الكريم ربه قائلا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هدأ الحوت خشوعا من تسبيح النبي، وخرجت الكائنات الخائفة من جوف الصخور وقد اطمأنت بصوت التسبيح وصدق الندم. استيقظ قاع البحر وأنصت لدنون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: إنني جائع، لم آكل منذ يومين، وكذلك النبي الذي ابتلعته سآكل حتى يجد هو شيئا يأكله، ولكن إذا أكلت فسوف يموت يونس في بطني، يجب أن أصوم حفاظا عليه. ابتعدي أيتها الأسماك، لا تحركي شهيتي. يا إلهي، ماذا لو هضمت صاحبي الذي يسكن في جوفي؟ أريده أن يعيش يا ربي.

صحيح أن مسؤولية الحكم كبيرة، ولكن ليست لهذه الدرجة. سأحدثه، فأنا أمه وعليه أن يطيعني.

0: أهلا بك يا أمي. خيرا؟
1: أعرف أنك حزين يا ولدي على موت أبيك، ولهذا لا تأكل، ولكن الموت سمة الحياة، كل الكائنات ستهلك
0: إلا يونس.
1: ماذا تقول؟
0: لا شيء، لا شيء.
1: يجب أن تتناول شيئا. ما رأيك في وجبة من أسماك القرش اللذيذة؟
0: لا يمكن، أقصد لا أرغب فيها.
1: هل أنت مريض يا حبيبي؟ تكلم.
0: لا تخاف يا أمي، سأكون بخير. إن شاء الله سنكون بخير نحن الاثنين، ادعي لنا.

أسمع صوت النبي بداخلي، أيكون قد هلك من قلة الطعام؟ ما الذي جاء بفكرة الطعام الآن؟ لم أكل شيئا منذ أيام.

0: هذا يعني أنني أموت. لم أعرف أنني كلفت بمهمة ثمنها حياتي، ولكن يا إلهي، إذا مت سيموت النبي في بطني أيضا. يا رب امنحني الحياة حتى ينجو يونس من جوفي. أعرف الآن أن حياتي ثمنا رخيصا لنجاة نبي. كم أحبه، لقد صار يونس نفسا ثانية لي، وصرت أنا جسدا ثانيا ليونس. ولا تنجو النفس إلا على حساب الجسد.
1: ماذا يفعل سيد البحار في هذه المياه الضحلة؟
2: هذا من سوء حظنا. هيا هيا نبتعد قبل أن يبتلعنا.
1: انتظري، إنه نائم، عيناه مغلقتان.
2: عندما يفتحهما لن تكوني على قيد الحياة.
1: انتظريني.
0: صائم لليوم الثالث، أشعر بجسدي ينهار. الشمس قد غربت، ولكن في داخلي يشرق نور يجل عن الوصف. أمعائي تمتلئ بالعنبر.
3: فتح الحوت فمه وتباعدت أنيابه العاجية، وأطلق السجين من جوفه على الجزيرة، ثم عاد إلى الماء. كان هناك صوت يجيء من كل مكان، ولا يجيء من مكان محدد.
0: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قد نجا يونس من بطني، كم هو جميل. أنجاه تسبيحه. عرفت السر قبل أن أموت، فما أقسى المعرفة. أحلم أنني زيت معلق في قناديل تهتز مع الريح، تهتز مثل هزات الموج، تهتز تهتز.
3: وإن يونس لمن المرسلين، إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المضحضين. فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. صدق الله العظيم. خرج النبي الكريم يونس من بطن الحوت وظل بالعراء، وقد شحب جسده ومرض بتأثير العصارات التي كانت في معدة الحوت. وكان الله رحيما بعبده ونبيه الكريم، أنبت بالقرب منه شجرة عريضة الأوراق، كان في أوراقها شفاء لجسده. واسترد النبي صحته وعاد إلى أهل مدين ليدعوهم إلى الله. كان قد وعى الدرس وعرف قيمة الصبر. إن عليه الدعوة وليس عليه أن يهدي الناس، هذا من شأن الله وحده. عليه السعي وليس عليه إدراك النجاح. كان يونس على استعداد أن يصبر إلى آخر الزمان اعتذارا لله وشكرا له على نجاته. وكانت المفاجأة، وجد الناس قد تهيأوا لقبول دعوته، وآمن بعضهم بها بينما كان هو في بطن الحوت. صار المؤمنون بدعوة يونس 100,000 أو يزيدون، كانوا من الأتقياء المخلصين لنبيهم. أما صاحبنا الحوت فقد انتهت حياته في مكان ما في البحر، مات دون أن ينتبه أحد إلى تضحيته أو الدور الذي لعبه في تواضع وصمت.

0: قالوا في الحسين عليه السلام:
1: إذا كان الإمام الحسين قد حارب من أجل أهداف دنيوية، فإنني لا أدرك لماذا اصطحب معه النساء والصبية والأطفال. إذن فالعقل يحكم أنه ضحى فقط لأجل الإسلام. الكاتب الإنجليزي المعروف تشارلز ديكنز.

0: المراجعين.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: أفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة أفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. أفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. أفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك. هنا ليس مجرد مسكن، بل عالم من الرفاهية يولد لأجلك. مجمع الأميرات السكنية، تجربة سكن لا تشبه سواها، بين مساحات خضراء فاتنة ومساحات سكن تلائم أفراد أسرتك، وملاعب أطفال آمنة ومولات عصرية تقرب إليك كل ما تشتهيه بأناقة ويسر. هنا تصنع التفاصيل بعناية لتمنحك حياة تشبه أحلامك. مجمع الأميرات السكني، العنوان: كركوك، طريق الحولي، قرب جسر ليلان. كن جزءا من هذا العالم الفاخر وبادر بالحجز الآن من خلال الأرقام 0771-410-0024 و0750-140-0025. مجمع الأميرات السكني، لا تؤجل قرارك، مكانك هنا ينتظرك.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: أعلن مجلس القضاء الأعلى عن آليته الجديدة للتعامل مع ملفات الفساد، مبينا أن استراتيجيته ترتكز على مسارين متلازمين، هما محاسبة المتورطين واسترداد أموال الدولة. أوضح المجلس أن هذه الآلية تتضمن تخفيف الإجراءات القانونية أو العقوبات بحق المتهمين الذين يبادرون إلى إعادة الأموال المسروقة طوعا وفقا للأطر الدستورية والقانونية. أشار القضاء إلى تطبيق هذا النهج عمليا في قضية الأمانات الضريبية، حيث أطلق سراح المتهم الرئيس نور زهير بكفالة ضامنة مقابل إعادة الأموال على دفعات. وكشف المجلس أنه تم بالفعل استرداد 365 مليار دينار من أصل أكثر من 1,600,000,000,000 دينار مترتبة بذمة شركائه، التي تمثل جزءا من إجمالي المبالغ المسروقة البالغة نحو 3,800,000,000,000 دينار. كما أعلن مجلس القضاء الأعلى صدور أحكام حضورية بالسجن ضد حق 12 موظفا في هيئة الضرائب، وأحكام غيابية بحق مدير مكتب رئيس الوزراء السابق وعدد من مستشاريه لتورطهم في سرقة الأمانات الضريبية. وأكد القضاء تنظيم ملفات لاسترداد المدانين الهاربين ومصادرة أموال وعقارة داخل العراق وفي الكويت تعود للمحكومين. أوضح المجلس إمكانية شمول المتهمين بقانون العفو شريطة تسديد الأموال المسروقة، كاشفا في الوقت ذاته عن إغلاق التحقيق مع رئيس الوزراء السابق لعدم كفاية الأدلة. وفيما يخص قضية مصافي الشمال، أكد القضاء أن المتهم الموقوف عدنان الجميلي وعددا من النواب سيخضعون للآلية ذاتها بتخفيف الإجراءات مقابل إرجاع الأموال بشرط ارتكاب جرائمهم قبل نفاذ تعديل قانون العفو. وكان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي قد نفى في وقت سابق وجود انتقائية أو استثناءات في التعامل مع ملفات الفساد الجنائية بعيدا عن الطائفية والقومية. أكد زيدي خلال تصريحات صحفية استمرار الحكومة بملاحقة المتهمين لحماية المال العام رغم امتعاض وردود أفعال المتضررين. أوضح أنه لا خيار أمام الفاسدين سوى إعادة الأموال المنهوبة، مشيدا بالتعاون عالي المستوى مع القضاء لاستعادة حقوق الشعب العراقي كاملة. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكن ملاكاتها في محافظة ميسان من ضبط 3 موظفين في الشركة العامة لتجارة الحبوب بتهمة أحداث الضرر العمدي بالمال العام. وبينت الهيئة أن فريق مكتب تحقيق ميسان ضبط رئيس وأعضاء لجنة التنفيذ المباشر بسيل الإعمار إثر قيامهم بفرض مبالغ مالية غير قانونية على سيارات المزارعين المحملة بمادة الحنطة أثناء عملية التسويق. في رسالة دعم شعبية صريحة تحمل في طياتها تحذيرا من التراجع، جدد أتباع التيار الصدري خلال صلاة الجمعة تأييدهم لمشروع الإصلاح الذي يقوده زعيم التيار مقتدى الصدر، معربين في الوقت ذاته عن دعمهم للحملة التي أطلقها رئيس الوزراء الزيدي لمكافحة الفساد، لكنهم شددوا على أن هذا الدعم يبقى مشروطا بالمضي قدما لاجتثاث الفاسدين وعدم التوقف عند إنصاف الحلول. دعا إمام وخطيب جامع أبي حنيفة نعمان الشيخ عبد الستار عبد الجبار الرئاسات الثلاث والقيادات الأمنية للعمل على إعادة الوضع الرشيد ومحاربة الفساد وخيانة الأمانة، وأكد أن عملية الاعتقال الأخيرة غير كافية، مشددا على أن التستر على الفاسدين جريمة بحق البلاد. صوت مجلس النواب على إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية من منصبه. بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب ذكر أن مجلس النواب صوت على إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية من منصبه، مشيرة إلى أن الملفات أحيلت إلى هيئة النزاهة.
3: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: نصائح تربوية.
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام.
2: امدح السلوك للشخص تنمو الثقال الغرور. قل أحسنت في مشاركتك، لا أنت ذكي دائما. قال ابن خلدون: الطفل ينشأ على ما عوده مربيه. الكلمات تبني أو تهدم، فاختر ما تبني به.
1: نصائح تربوية من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

0: التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك. هنا ليس مجرد مسكن بل عالم من الرفاهية يولد لأجلك. مجمع الأميرات السكنية، تجربة سكن لا تشبه سواها، بين مساحات خضراء فاتنة ومساحات سكن تلائم أفراد أسرتك، وملاعب أطفال آمنة ومولات عصرية تقرب إليك كل ما تشتهيه بأناقة ويسر. هنا تصنع التفاصيل بعناية لتمنحك حياة تشبه أحلامك. مجمع الأميرات السكني، العنوان: كركوك، طريق الحولي، قرب جسر ليلان. كن جزءا من هذا العالم الفاخر وبادر بالحجز الآن من خلال الأرقام 0771-410-0024 و0750-140-0025. مجمع الأميرات السكني، لا تؤجل قرارك، مكانك هنا ينتظرك.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
4: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: أعلن مجلس القضاء الأعلى عن آليته الجديدة للتعامل مع ملفات الفساد، مبينا أن استراتيجيته ترتكز على مسارين متلازمين هما محاسبة المتورطين واسترداد أموال الدولة. أوضح المجلس أن هذه الآلية تتضمن تخفيف الإجراءات القانونية أو العقوبات بحق المتهمين الذين يبادرون إلى إعادة الأموال المسروقة طوعا وفقا للأطر الدستورية والقانونية. أشار القضاء إلى تطبيق هذا النهج عمليا في قضية الأمانات الضريبية، حيث أطلق صراح المتهم الرئيس نور زهير بكفالة ضامنة مقابل إعادة الأموال على دفعات. وكشف المجلس أنه تم بالفعل استرداد 365 مليار دينار من أصل أكثر من 1,600,000,000,000 دينار مترتبة بذمة شركائه، التي تمثل جزءا من إجمالي المبالغ المسروقة البالغة نحو 3,800,000,000,000 دينار. كما أعلن مجلس القضاء الأعلى صدور أحكام حضورية بالسجن ضد حق 12 موظفا في هيئة الضرائب وأحكام غيابية بحق مدير مكتب رئيس الوزراء السابق وعدد من مستشاريه لتورطهم في سرقة الأمانات الضريبية. وأكد القضاء تنظيم ملفات لاسترداد المدانين الهاربين ومصادرة أموال وعقارة داخل العراق وفي الكويت تعود للمحكومين. أوضح المجلس إمكانية شمول المتهمين بقانون العفو شريطة تسديد الأموال المسروقة، كاشفا في الوقت ذاته عن إغلاق التحقيق مع رئيس الوزراء السابق لعدم كفاية الأدلة. وفيما يخص قضية مصافي الشمال، أكد القضاء أن المتهم الموقوف عدنان الجميلي عددا من النواب سيخضعون للآلية ذاتها بتخفيف الإجراءات مقابل إرجاع الأموال بشرط ارتكاب جرائمهم قبل نفاذ تعديل قانون العفو. وكان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي قد نفى في وقت سابق وجود انتقائية أو استثناءات في التعامل مع ملفات الفساد الجنائي بعيدا عن الطائفية والقومية. أكد زيدي خلال تصريحات صحفية استمرار الحكومة بملاحقة المتهمين لحماية المال العام رغم امتعاض وردود أفعال المتضررين. أوضح أنه لا خيار أمام الفاسدين سوى إعادة الأموال المنهوبة، مشيدا بالتعاون عالي المستوى مع القضاء لاستعادة حقوق الشعب العراقي كاملة. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكن ملاكاتها في محافظة ميسان من ضبط 3 موظفين في الشركة العامة لتجارة الحبوب بتهمة أحداث الضرر العمدي بالمال العام. وبينت الهيئة أن فريق مكتب تحقيق ميسان ضبط رئيس وأعضاء لجنة التنفيذ المباشر بسيل العمارة إثر قيامهم بفرض مبالغ مالية غير قانونية على سيارات المزارعين المحملة بمادة الحنطة أثناء عملية التسويق. في رسالة دعم شعبية صريحة تحمل في طياتها تحذيرا من التراجع، جدد أتباع التيار الصدري خلال صلاة الجمعة تأييدهم لمشروع الإصلاح الذي يقوده زعيم التيار مقتدى الصدر، معربين في الوقت ذاته عن دعمهم للحملة التي أطلقها رئيس الوزراء علي الزيدي لمكافحة الفساد، لكنهم شددوا على أن هذا الدعم يبقى مشروطا بالمضي قدما لاجتثاث الفاسدين وعدم التوقف عند إنصاف الحلول. دعا إمام وخطيب جامع أبي حنيفة نعمان الشيخ عبد الستار عبد الجبار الرئاسات الثلاث والقيادات الأمنية للعمل على إعادة الوضع الرشيد ومحاربة الفساد وخيانة الأمانة، وأكد أن عملية الاعتقال الأخيرة غير كافية مشددا على أن التستر على الفاسدين جريمة بحق البلاد. صوت مجلس النواب على إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية من منصبه. بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب ذكر أن مجلس النواب صوت على إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية من منصبه، مشيرة إلى أن الملفات أحيلت إلى هيئة النزاهة.
4: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: الرشيد اف ام قسم الاعلام والاتصال الحكومي في كركوك. امن المواطن يحققه الامن الوطني ويحافظ على معلوماته الشخصيه.
1: 131 جهاز الامن الوطني تفضل.
2: اسمك ومعلوماتك طيب كيتمان عزيزي، كون مطمئن.
0: بلغوا بالحالات المشتبه بها فالإرهاب في قبضة الأمن الوطني.
3: اسم الإرهاب الكامل.
0: الرشوة والفساد والعاملون بها أوقفوهم بإبلاغكم عنهم.
4: قد أخذ منك رشوة.
0: انتحال الصفة لتحقيق مآرب فساد.
5: شنو الصفة اللي انتحلها؟ برتفز شنو؟
6: هذا الهدف مالي.
7: أختي العزيزة راح أحولك على شعبة الابتزاز الإلكتروني.
8: وأنت أيضا لا تترددي ولو للحظة واحدة، ولا تخافي، بلغ الآن حتى وإن كان الشك فقط.

0: في محاولة ابتزازك عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الهاتف.
1: جهاز الأمن الوطني تفضلي.
0: نحن معك ونعمل للحفاظ على أمنك.
1: يعني لا تخافي من أي شيء.
2: الرشيدة فأم، قسم الإعلام والاتصال الحكومي في كركوك. الأمن الوطني العراقي، أمن المواطن أولاً.

0: خلي نفكر وخلي نعرف وين الصح ونبدي نغير. الما يطور نفسه ويا الدنيا بعمره ما راح يطور. اتعلم
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك. هنا ليس مجرد مسكن بل عالم من الرفاهية يولد لأجلك. مجمع الأميرات السكنية، تجربة سكن لا تشبه سواها، بين مساحات خضراء فاتنة ومساحات سكن تلائم أفراد أسرتك، وملاعب أطفال آمنة ومولات عصرية تقرب إليك كل ما تشتهيه بأناقة ويسر. هنا تصنع التفاصيل بعناية لتمنحك حياة تشبه أحلامك. مجمع الأميرات السكني، العنوان: كركوك، طريق الحولي، قرب جسر ليلان. كن جزءا من هذا العالم الفاخر وبادر بالحجز الآن من خلال الأرقام 0771-140-0024 و0750-140-0025. مجمع الأميرات السكني، لا تؤجل قرارك، مكانك هنا ينتظرك.
1: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
3: أعلن مجلس القضاء الأعلى عن آليته الجديدة للتعامل مع ملفات الفساد، مبينا أن استراتيجيته ترتكز على مسارين متلازمين هما محاسبة المتورطين واسترداد أموال الدولة. أوضح المجلس أن هذه الآلية تتضمن تخفيف الإجراءات القانونية أو العقوبات بحق المتهمين الذين يبادرون إلى إعادة الأموال المسروقة طوعا وفقا للأطر الدستورية والقانونية. أشار القضاء إلى تطبيق هذا النهج عمليا في قضية الأمانات الضريبية، حيث أطلق سراح المتهم الرئيس نور زهير بكفالة ضامنة مقابل إعادة الأموال على دفعات. وكشف المجلس أنه تم بالفعل استرداد 365 مليار دينار من أصل أكثر من 1,600,000,000,000 دينار مترتبة بذمة شركائه، التي تمثل جزءا من إجمالي المبالغ المسروقة البالغة نحو 3,800,000,000,000 دينار. كما أعلن مجلس القضاء الأعلى صدور أحكام حضورية بالسجن ضد حق 12 موظفا في هيئة الضرائب، وأحكام غيابية بحق مدير مكتب رئيس الوزراء السابق وعدد من مستشاريه لتورطهم في سرقة الأمانات الضريبية. وأكد القضاء تنظيم ملفات الاسترداد المدانين الهاربين ومصادرة أموال وعقارات داخل العراق وفي الكويت تعود للمحكومين. أوضح المجلس إمكانية شمول المتهمين بقانون العفو شريطة تسديد الأموال المسروقة، كاشفا في الوقت ذاته عن إغلاق التحقيق مع رئيس الوزراء السابق لعدم كفاية الأدلة. وفيما يخص قضية مصافي الشمال، أكد القضاء أن المتهم الموقوف عدنان الجميلي عددا من النواب سيخضعون للآلية ذاتها بتخفيف الإجراءات مقابل إرجاع الأموال بشرط ارتكاب جرائمهم قبل نفاذ تعديل قانون العفو. وكان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي قد نفى في وقت سابق وجود انتقائية أو استثناءات في التعامل مع ملفات الفساد الجنائية بعيدا عن الطائفية والقومية. أكد زيدي خلال تصريحات صحفية استمرار الحكومة بملاحقة المتهمين لحماية المال العام رغم امتعاض وردود أفعال المتضررين. أوضح أنه لا خيار أمام الفاسدين سوى إعادة الأموال المنهوبة، مشيدا بالتعاون عالي المستوى مع القضاء لاستعادة حقوق الشعب العراقي كاملة. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكن ملاكاتها في محافظة ميسان من ضبط 3 موظفين في الشركة العامة لتجارة الحبوب بتهمة إحداث الضرر العمدي بالمال العام. وبينت الهيئة أن فريق مكتب تحقيق ميسان ضبط رئيس وأعضاء لجنة التنفيذ المباشر بسائل العمارة إثر قيامهم بفرض مبالغ مالية غير قانونية على سيارات المزارعين المحملة بمادة الحنطة أثناء عملية التسويق. في رسالة دعم شعبية صريحة تحمل في طياتها تحذيرا من التراجع، جدد أتباع التيار الصدري خلال صلاة الجمعة تأييدهم لمشروع الإصلاح الذي يقوده زعيم التيار مقتدى الصدر، معربين في الوقت ذاته عن دعمهم للحملة التي أطلقها رئيس الوزراء الزيدي لمكافحة الفساد، لكنهم شددوا على أن هذا الدعم يبقى مشروطا بالمضي قدما لاجتثاث الفاسدين وعدم التوقف عند إنصاف الحلول. دعا إمام وخطيب جامع أبي حنيفة نعمان الشيخ عبد الستار عبد الجبار الرئاسات الثلاث والقيادات الأمنية للعمل على إعادة الوضع الرشيد ومحاربة الفساد وخيانة الأمانة، وأكد أن عملية الاعتقال الأخيرة غير كافية مشددا على أن التستر على الفاسدين جريمة بحق البلاد. صوت مجلس النواب على إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية من منصبه. بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب ذكر أن مجلس النواب صوت على إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية من منصبه، مشيرة إلى أن الملفات أحيلت إلى هيئة النزاهة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

حملوا تطبيق راديو الرشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني. تطبيق راديو الرشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

الصدارة في الإشارة. نلبي رغباتكم لأنكم الأوفى. رجل رشيد المميز دوماً.

0: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أعلن مجلس القضاء الأعلى عن آليته الجديدة للتعامل مع ملفات الفساد، مبينا أن استراتيجيته ترتكز على مسارين متلازمين هما محاسبة المتورطين واسترداد أموال الدولة. أوضح المجلس أن هذه الآلية تتضمن تخفيف الإجراءات القانونية أو العقوبات بحق المتهمين الذين يبادرون إلى إعادة الأموال المسروقة طوعا وفقا للأطر الدستورية والقانونية. أشار القضاء إلى تطبيق هذا النهج عمليا في قضية الأمانات الضريبية، حيث أطلق سراح المتهم الرئيس نور زهير بكفالة ضامنة مقابل إعادة الأموال على دفعات. وكشف المجلس أنه تم بالفعل استرداد 365 مليار دينار من أصل أكثر من 1,600,000,000,000 دينار مترتبة بذمة شركائه، التي تمثل جزءا من إجمالي المبالغ المسروقة البالغة نحو 3,800,000,000,000 دينار. كما أعلن مجلس القضاء الأعلى صدور أحكام حضورية بالسجن ضد حق 12 موظفا في هيئة الضرائب وأحكام غيابية بحق مدير مكتب رئيس الوزراء السابق وعدد من مستشاريه لتورطهم في سرقة الأمانات الضريبية. وأكد القضاء تنظيم ملفات الاسترداد المدانين الهاربين ومصادرة أموال وعقارة داخل العراق وفي الكويت تعود للمحكومين. أوضح المجلس إمكانية شمول المتهمين بقانون العفو شريطة تسديد الأموال المسروقة، كاشفا في الوقت ذاته عن إغلاق التحقيق مع رئيس الوزراء السابق لعدم كفاية الأدلة. وفيما يخص قضية مصافي الشمال، أكد القضاء أن المتهم الموقوف عدنان الجميلي وعددا من النواب سيخضعون للآلية ذاتها بتخفيف الإجراءات مقابل إرجاع الأموال بشرط ارتكاب جرائمهم قبل نفاذ تعديل قانون العفو. وكان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي قد نفى في وقت سابق وجود انتقائية أو استثناءات في التعامل مع ملفات الفساد الجنائية بعيدا عن الطائفية والقومية. أكد زيدي خلال تصريحات صحفية استمرار الحكومة بملاحقة المتهمين لحماية المال العام رغم امتعاض وردود أفعال المتضررين. أوضح أنه لا خيار أمام الفاسدين سوى إعادة الأموال المنهوبة، مشيدا بالتعاون عالي المستوى مع القضاء لاستعادة حقوق الشعب العراقي كاملة. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكن ملاكاتها في محافظة ميسان من ضبط 3 موظفين في الشركة العامة لتجارة الحبوب بتهمة أحداث الضرر العمدي بالمال العام. وبينت الهيئة أن فريق مكتب تحقيق ميسان ضبط رئيس وأعضاء لجنة التنفيذ المباشر بسيل العمارة إثر قيامهم بفرض مبالغ مالية غير قانونية على سيارات المزارعين المحملة بمادة الحنطة أثناء عملية التسويق. في رسالة دعم شعبية صريحة تحمل في طياتها تحذيرا من التراجع، جدد أتباع التيار الصدري خلال صلاة الجمعة تأييدهم لمشروع الإصلاح الذي يقوده زعيم التيار مقتدى الصدر، معربين في الوقت ذاته عن دعمهم للحملة التي أطلقها رئيس الوزراء علي الزيدي لمكافحة الفساد، لكنهم شددوا على أن هذا الدعم يبقى مشروطا بالمضي قدما لاجتثاث الفاسدين وعدم التوقف عند إنصاف الحلول. دعا إمام وخطيب جامع أبي حنيفة نعمان الشيخ عبد الستار عبد الجبار الرئاسات الثلاث والقيادات الأمنية للعمل على إعادة الوضع الرشيد ومحاربة الفساد وخيانة الأمانة، وأكد أن عملية الاعتقال الأخيرة غير كافية، مشددا على أن التستر على الفاسدين جريمة بحق البلاد. صوت مجلس النواب على إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية من منصبه. بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب ذكر أن مجلس النواب صوت على إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية من منصبه، مشيرة إلى أن الملفات أحيلت إلى هيئة النزاهة.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

للتحدي أكثر من باب يفتح، وللأثير أكثر من صوت يسمع، وللإبداع رقم واحد. الرشيد FM الأولى بامتياز.

0: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أعلن مجلس القضاء الأعلى عن آليته الجديدة للتعامل مع ملفات الفساد، مبينا أن استراتيجيته ترتكز على مسارين متلازمين هما محاسبة المتورطين واسترداد أموال الدولة. أوضح المجلس أن هذه الآلية تتضمن تخفيف الإجراءات القانونية أو العقوبات بحق المتهمين الذين يبادرون إلى إعادة الأموال المسروقة طوعا وفقا للأطر الدستورية والقانونية. أشار القضاء إلى تطبيق هذا النهج عمليا في قضية الأمانات الضريبية، حيث أطلق سراح المتهم الرئيس نور زهير بكفالة ضامنة مقابل إعادة الأموال على دفعات. وكشف المجلس أنه تم بالفعل استرداد 365 مليار دينار من أصل أكثر من 1,600,000,000,000 دينار مترتبة بذمة شركائه، التي تمثل جزءا من إجمالي المبالغ المسروقة البالغة نحو 3,800,000,000,000 دينار. كما أعلن مجلس القضاء الأعلى صدور أحكام حضورية بالسجن ضد حق 12 موظفا في هيئة الضرائب وأحكام غيابية بحق مدير مكتب رئيس الوزراء السابق وعدد من مستشاريه لتورطهم في سرقة الأمانات الضريبية. وأكد القضاء تنظيم ملفات الاسترداد المدانين الهاربين ومصادرة أموال وعقارات داخل العراق وفي الكويت تعود للمحكومين. أوضح المجلس إمكانية شمول المتهمين بقانون العفو شريطة تسديد الأموال المسروقة، كاشفا في الوقت ذاته عن إغلاق التحقيق مع رئيس الوزراء السابق لعدم كفاية الأدلة. وفيما يخص قضية مصافي الشمال، أكد القضاء أن المتهم الموقوف عدنان الجميلي وعددا من النواب سيخضعون للآلية ذاتها بتخفيف الإجراءات مقابل إرجاع الأموال بشرط ارتكاب جرائمهم قبل نفاذ تعديل قانون العفو. وكان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي قد نفى في وقت سابق وجود انتقائية أو استثناءات في التعامل مع ملفات الفساد الجنائية بعيدا عن الطائفية والقومية. أكد زيدي خلال تصريحات صحفية استمرار الحكومة بملاحقة المتهمين لحماية المال العام رغم امتعاض وردود أفعال المتضررين. أوضح أنه لا خيار أمام الفاسدين سوى إعادة الأموال المنهوبة، مشيدا بالتعاون عالي المستوى مع القضاء لاستعادة حقوق الشعب العراقي كاملة. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكن ملاكاتها في محافظة ميسان من ضبط 3 موظفين في الشركة العامة لتجارة الحبوب بتهمة أحداث الضرر العمدي بالمال العام. وبينت الهيئة أن فريق مكتب تحقيق ميسان ضبط رئيس وأعضاء لجنة التنفيذ المباشر بسائل العمارة إثر قيامهم بفرض مبالغ مالية غير قانونية على سيارات المزارعين المحملة بمادة الحنطة أثناء عملية التسويق. في رسالة دعم شعبية صريحة تحمل في طياتها تحذيرا من التراجع، جدد أتباع التيار الصدري خلال صلاة الجمعة تأييدهم لمشروع الإصلاح الذي يقوده زعيم التيار مقتدى الصدر، معربين في الوقت ذاته عن دعمهم للحملة التي أطلقها رئيس الوزراء علي الزيدي لمكافحة الفساد، لكنهم

0: شددوا على أن هذا الدعم يبقى مشروطا بالمضي قدما لاجتثاث الفاسدين وعدم التوقف عند إنصاف الحلول. دعا إمام وخطيب جامع أبي حنيفة نعمان الشيخ عبد الستار عبد الجبار الرئاسات الثلاث والقيادات الأمنية للعمل على إعادة الوضع الرشيد ومحاربة الفساد وخيانة الأمانة، وأكد أن عملية الاعتقال الأخيرة غير كافية، مشددا على أن التستر على الفاسدين جريمة بحق البلاد. صوت مجلس النواب على إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية من منصبه. بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب ذكر أن مجلس النواب صوت على إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية من منصبه، مشيرة إلى أن الملفات أحيلت إلى هيئة النزاهة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد اف ام.

في أعماق البحار تجدوني، وفي قمم الجبال تسمعوني، ولكن في العقول وفي القلوب أنتم وضعتموني. الرشيد FM.

0: المحار في البحار،
1: في البحار.
0: والقمر في الليل، والرشيد في القلب، وأنتم نبضات القلب.

0: لتواصلكم نتميز. بمحبتكم نرتقي. الرشيد اف ام. الرشيد اف ام.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد اف ام. شوية اخبار من الرشيد اف ام.
2: أعلن مجلس القضاء الأعلى عن آليته الجديدة للتعامل مع ملفات الفساد، مبينا أن استراتيجيته ترتكز على مسارين متلازمين هما محاسبة المتورطين واسترداد أموال الدولة. أوضح المجلس أن هذه الآلية تتضمن تخفيف الإجراءات القانونية أو العقوبات بحق المتهمين الذين يبادرون إلى إعادة الأموال المسروقة طوعا وفقا للأطر الدستورية والقانونية. أشار القضاء إلى تطبيق هذا النهج عمليا في قضية الأمانات الضريبية، حيث أطلق سراح المتهم الرئيس نور زهير بكفالة ضامنة مقابل إعادة الأموال على دفعة وكشف المجلس أنه تم بالفعل استرداد 365 مليار دينار من أصل أكثر من 1,600,000,000,000 دينار مترتبة بذمة شركائه، التي تمثل جزءا من إجمالي المبالغ المسروقة البالغة نحو 3,800,000,000,000 دينار. كما أعلن مجلس القضاء الأعلى صدور أحكام حضورية بالسجن ضد حق 12 موظفا في هيئة الضرائب وأحكام غيابية بحق مدير مكتب رئيس الوزراء السابق وعدد من مستشاريه لتورطهم في سرقة الأمانات الضريبية. وأكد القضاء تنظيم ملفات الاسترداد المدانين الهاربين ومصادرة أموال وعقارات داخل العراق وفي الكويت تعود للمحكومين. أوضح المجلس إمكانية شمول المتهمين بقانون العفو شريطة تسديد الأموال المسروقة، كاشفا في الوقت ذاته عن إغلاق التحقيق مع رئيس الوزراء السابق لعدم كفاية الأدلة. وفيما يخص قضية مصافي الشمال، أكد القضاء أن المتهم الموقوف عدنان الجميلي وعددا من النواب سيخضعون للآلية ذاتها بتخفيف الإجراءات مقابل إرجاع الأموال بشرط ارتكاب جرائمهم قبل نفاذ تعديل قانون العفو. وكان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي قد نفى في وقت سابق وجود انتقائية أو استثناءات في التعامل مع ملفات الفساد الجنائية بعيدا عن الطائفية والقومية. أكد زيدي خلال تصريحات صحفية استمرار الحكومة بملاحقة المتهمين لحماية المال العام رغم امتعاض وردود أفعال المتضررين. أوضح أنه لا خيار أمام الفاسدين سوى إعادة الأموال المنهوبة، مشيدا بالتعاون عالي المستوى مع القضاء لاستعادة حقوق الشعب العراقي كاملة. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكن ملاكاتها في محافظة ميسان من ضبط 3 موظفين في الشركة العامة لتجارة الحبوب بتهمة أحداث الضرر العمدي بالمال العام. وبينت الهيئة أن فريق مكتب تحقيق ميسان ضبط رئيس وأعضاء لجنة التنفيذ المباشر بسائل العمارة إثر قيامهم بفرض مبالغ مالية غير قانونية على سيارات المزارعين المحملة بمادة الحنطة أثناء عملية التسويق. في رسالة دعم شعبية صريحة تحمل في طياتها تحذيرا من التراجع، جدد أتباع التيار الصدري خلال صلاة الجمعة تأييدهم لمشروع الإصلاح الذي يقوده زعيم التيار مقتدى الصدر، معربين في الوقت ذاته عن دعمهم للحملة التي أطلقها رئيس الوزراء علي الزيدي لمكافحة الفساد.

0: لكنهم شددوا على أن هذا الدعم يبقى مشروطا بالمضي قدما لاجتثاث الفاسدين وعدم التوقف عند إنصاف الحلول. دعا إمام وخطيب جامع أبي حنيفة نعمان الشيخ عبد الستار عبد الجبار الرئاسات الثلاث والقيادات الأمنية للعمل على إعادة الوضع الرشيد ومحاربة الفساد وخيانة الأمانة، وأكد أن عملية الاعتقال الأخيرة غير كافية، مشددا على أن التستر على الفاسدين جريمة بحق البلاد. صوت مجلس النواب على إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية من منصبه. بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب ذكر أن مجلس النواب صوت على إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية من منصبه، مشيرة إلى أن الملفات أحيلت إلى هيئة النزاهة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب.

0: الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: نصائح تربوية
0: من الرشيد اف ام. كن قدوة، فالأبناء يتعلمون بما يرون لا بما يسمعون. الأطفال يقلدون سلوك آبائهم أكثر مما يطبقون نصائحهم، قال الشاعر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه.